0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: Radio El Wasat, صوت السهل الأخضر. سيدي بوزيد. هنا باريس.
3: حدثوك عن القوة فكان وهم وعن تكنولوجيا متطورة.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
3: فكان وهم. كلموك عن برلين فكان وهم. كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني،

Radio Wasat, la voix de la plaine verte. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: Radio El Wasat, صوت السهل الأخضر. سيدي بوزيد. هنا باريس.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وصل دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: Radio El Wasat, صوت السهل الأخضر. سيدي بوزيد. هنا باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: هنا راديو وسط من باريس نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين أهلا وسهلا بكم.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى وأخبارا تهمكم وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

القدر خد البيت الصبي يوم ما لب الخصر يا ويلي شو عم بصير قصة كبيرة وصعبة كتير دق القلب بسرعة بعيد بدنا نوصل خطر من دونك ما بعيش احسب هالعمر وطيت لك صوت الكون ونزل لك القمر انت عندك

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: راديو الوسط صوت السهل الأخضر سيدي بوزيد هنا باريس.
3: حدثوك عن القوة فكان وهم وعن تكنولوجيا متطورة.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
3: فكان وهم. كلموك عن برلين فكان وهم. كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wassat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wassat, votre radio, partout avec vous.
2: Radio El Wassat, صوت السهل الأخضر. سيدي بوزيد. هنا باريس.
0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wassat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wassat, votre radio, partout avec vous.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وصل دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: Radio El Wasat, صوت السهل الأخضر. سيدي بوزيد. هنا باريس.

أجر خربت بيت الصبي يوم ما لط الخصر. يا ويلي شو عم بصير، قصة كبيرة وصعب كتير. دق القلب بسرعة بعيد قدر ما نوصل خطر. من دونك ما بعيش أحزن هالعمر. وطيت لك صوت الكون ونزل لك القمر. انت عندك

أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 3 ليلاً و59 دقيقة.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: I want you to all say it with me. معلم.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: تستغل طيارة لطيارة شوية عليه.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وصل دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: Radio El Wasat, صوت السهل الأخضر. سيدي بوزيد. هنا باريس.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
0: Radio El Wasat, صوت السهل الأخضر. سيدي بوزيد. هنا باريس.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 5:59.
1: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا أحبتي، أهلا بكم في راديو الوسط صوت السهل الأخضر في صباح يوم الجمعة المبارك. نسأل الله أن يجعل يومكم نورا وسكينة وبركة. تبدأ برامجنا بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، ثم دعاء نرفعه جميعا إلى الله. فأنصتوا معنا بقلوبكم ولتكن لحظات هذا الصباح بداية خير.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خبر عاجل، تنبيه جوي، المستوى أحمر، السهل الأخضر، عواصف رعدية. نرجو من الجميع توخي الحذر.

0: الوطن.
1: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
2: بعد هذه الفاصلة الموسيقية ننتقل إلى الموجز الوطني.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم أماني. نبدأ الإيجاز بالشأن الاقتصادي والزراعي، حيث تجاوزت صادرات تونس من زيت الزيتون 3181 طناً، وحققت هذه الصادرات قيمة مالية هامة بلغت 4,780,000,000 دينار. ويؤكد راديو الوسط أن هذا الرقم يعكس أداء إيجابيا في القطاع الزراعي بالبلاد.
5: وفي الشأن الاجتماعي والمهني أقرى إضراب قطاع نقل المحروقات،
4: وسينفذ هذا الإضراب يومي الأربعاء والخميس. وحسب راديو الوسط قد يؤثر هذا التحرك على توزيع الوقود في مختلف أنحاء البلاد.
5: ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم حملة وطنية جديدة، تهدف هذه الحملة إلى استخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ البكالوريا دورة 2026. ووفقاً لما أفاد به راديو الوسط تنطلق الحملة في 8 جانفي 2005 وتتواصل حتى 10 فبراير 2005.
4: وفي الشأن الجامعي والأكاديمي، وقعت جامعة تونس مذكرة تعاون جديدة. تمت هذه الخطوة مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ويهدف هذا الاتفاق حسب راديو الوسط إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب والباحثين بين المؤسستين.
5: وفي المجال الأمني، نظمت منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حملة أمنية واسعة،
4: وشملت هذه العملية كامل المرجع الترابي للمنطقة. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه الحملة تهدف إلى التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط، وعلى موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
2: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
6: مرحباً بكم مستمعين الكرام في هذا العزل الإخباري الدولي الجديد من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة، أصحبكم في قراءة لأبرز المستجدات على الساحة العالمية لهذا اليوم. أسفرت ضربة روسية على حافلة في شرق أوكرانيا عن مقتل 12 شخصاً. يأتي هذا وسط تصاعد كبير للتوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بالهجمات الروسية الأخيرة، ووصفها بأبشع الهجمات على بلاده. وأكدت المصادر الرسمية أن عدد القتلى جراء هذه الاعتداءات قد ارتفع إلى 32 قتيلاً.
7: ننتقل الآن إلى الشأن العربي، حيث أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية.
6: وقد أطلق الحوثيون هذه الصواريخ باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وفي التطورات الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سفينة متورطة في نقل النفط الإيراني. وتهدف هذه الخطوة الأمريكية للحد بشكل مباشر من صادرات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية. كما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة نحو كوبا. وتأتي هذه العملية في إطار منظومة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العاصمة هافانا. من جهة أخرى، تبرز الإدارة الأمريكية توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ويعتبر هذا التحرك تصعيداً واضحاً للضغوط السياسية المفروضة على نظامه. وفي شأن دولي آخر، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة أمام الجميع، وستعمل هذه الممثلية الدبلوماسية تحت مسمى البعثة البريطانية رغم استمرار التوترات في المنطقة. وفي شرق إفريقيا، نفذ الطيران المسير الإثيوبي هجمات جديدة استهدفت قوات إريترية. وتركزت هذه الضربات الجوية في شمال منطقة تيغراي، مما يزيد من تعقيد الصراع المسلح هناك. أما في القارة الأسيوية، فقد ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة جزيرة ميندناو في الفلبين، ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي العاصمة الصينية بكين، رشحت السلطات أحد مواطنيها لتولي منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وتعكس هذه الخطوة الصينية طموحاتها المتزايدة للعب دور أكبر داخل المنظمات الدولية.
7: لمزيد من التفاصيل والأخبار، تابعونا على حساباتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو.وساط، وعبر موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم.
6: وإلى اللقاء، أنا ميمي الفلاحة، راديو الوسط.
2: Vous étiez sur Radio Wasat avec Mimi Al-Fallaha dans le programme Al-Mujaz Al-Alami. Et maintenant, place à Flash National.
0: Radio Wasat, le Flash Info.
8: Ici Rafat pour ce journal national sur Radio Wasat. C'est l'heure de faire le point sur les actualités économiques et sociales de ce 8 octobre 2026. La Banque centrale de Tunisie a décidé de maintenir son taux directeur à 7%.
9: Selon Radio Wasat, cette décision intervient malgré une inflation en hausse afin de soutenir l'économie nationale. Ensuite, toujours selon Radio Wasat, l'inflation a atteint 5,6% en septembre 2026. Cette hausse est principalement tirée par l'augmentation des prix des produits alimentaires, notamment les volailles, les fruits frais et les viandes rouges. Par ailleurs, Radio Wasat apprend que le dinar tunisien a dépassé le seuil de 3 dinars pour 1 dollar. Il atteint ainsi son niveau le plus bas depuis mai 2025, d'après les données de la Banque centrale. Dans ce contexte, le projet de budget 2027 de la Tunisie prévoit un objectif de croissance de 4%. Selon Radio Wasat, cette vision s'accompagne d'une surveillance attentive de l'inflation importée.
10: Côté finances extérieures, les transferts de la diaspora tunisienne ont dépassé les 2 milliards d'euros à fin septembre 2026. Radio Wasat précise que cela représente une augmentation de 330 millions de dinars en un an. De plus, selon Radio Wasat, les recettes touristiques tunisiennes ont atteint 6 milliards 360 millions de dinars à la même date. Cela enregistre une hausse remarquable de 46% par rapport à la même période en 2025. Dans le secteur de l'environnement, la Tunisie prévoit de mobiliser 55 milliards de dollars d'ici 2035. D'après Radio Wasat,

0: et sur notre site web radiowassad.net. Merci de votre attention. À bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wassad.
1: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى.
2: Vous étiez sur Radio Wassad avec Rafet dans le programme Flash National. Et maintenant, place à Flash International.
3: Radio Wassad. Le Flash Info.
2: Ici, c'est votre animateur Karim sur Radio Wassat, bon à la terre et bon aux gens, pour un tour d'horizon de l'actualité internationale en ce 8 octobre 2026.
4: C'est une page sombre qui se tourne en Espagne, selon Radio Wassat.
2: Marie-Carmen Abascal est décédée hier, à l'âge de 87 ans. Elle était devenue, malgré elle, le visage des difficultés des Espagnols les plus démunis sur le marché du logement, après avoir été expulsée de son appartement.
5: Autre sujet important que nous suivons de près ici sur Radio Wassat, la situation en Russie après des décès en Sibérie.
2: Selon des médias locaux et les informations recueillies par notre rédaction, une technicienne de laboratoire est décédée, suivie d'un deuxième décès mystérieux dans la région d'Irkoutsk. Ces morts relancent les interrogations autour d'une éventuelle contamination liée à un laboratoire antipeste.
6: Les autorités russes ont formellement démenti toute épidémie dans la zone.
2: Interrogé sur cette affaire, Donald Trump a déclaré qu'il ne pensait pas que la mort de la laborantine soit liée à une arme biologique, tout en demandant aux autorités russes de communiquer davantage. Restons vigilants avec une autre tension rapportée par Radio Wassat, cette fois au Moyen-Orient. Des attaques menées par les Houthis au Yémen ont ciblé des aéroports et des sites militaires en Arabie Saoudite. Cette offensive marque une nouvelle escalade dans le conflit régional. Enfin, une nouvelle pour le moins inhabituelle nous vient des États-Unis, selon Radio Wassat. Krista Pike est la seule condamnée à avoir survécu à une injection létale dans le pays. Elle a repris connaissance à l'hôpital et se dit en colère et désorientée après cet épisode médical. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de notre région et du monde en visitant notre site radiowassat.net ou en nous rejoignant sur Facebook, TikTok et Instagram à la même adresse radio.wassat. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur Radio Wassat. À bientôt, c'est moi, Aïssam, sur Radio Wassat.
7: أهلاً بكم على Radio Wassat. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابرا ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
2: كنتم معنا مع عصام في برنامج فلاش انترناشنال، والآن ننتقل إلى مساحة حوار.
8: راديو الوسط يقدم لكم.
9: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي ترف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
8: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست ترفاً بل هي حق في الصحة،
9: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعراً مناسبة.
8: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
9: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
8: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
9: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
8: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
9: لنضع النقاط على الحروف سونية،

0: الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
1: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
0: وإن كان الساكن في شقة ضيقة؟
1: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
0: فكرة مثيرة للاهتمام لكن التنفيذ صعب.
1: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
0: 500 متر فقط؟
1: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
0: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
1: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
0: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
1: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
0: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
1: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
0: إنه صراع بين النوعية والكمية،
1: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
0: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
1: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
0: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
1: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
0: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
1: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
0: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
1: شكرا لكم على هذه المساحة.
0: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
2: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
3: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
4: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
5: أهلا بكم. هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
6: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
5: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
6: لنكن واقعيين، هذا ليس توفيرا بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
5: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميرا؟
6: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
5: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
6: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
5: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
7: تبحث دائماً عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
5: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
7: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
5: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
7: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
5: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
7: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
5: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
8: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
5: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
8: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
5: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
8: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
5: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
8: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
5: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
8: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
5: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وسط، وموقعنا radiowasat.net.
2: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايكروسوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
1: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

خبر عاجل، تنبيه جوي، المستوى أحمر. السهل الأخبر، عواصف رعدية، نرجو من الجميع توخي الحذر.

بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا العرض الإخباري التكنولوجي الموجز من عندي أحمد.
2: تعلن راديو الوسط عن إطلاق شركة شاومي النسخة التجريبية العالمية من نظام التشغيل هايبر أوس 4
3: مع تحديد الهواتف الأولى المتوافقة مع هذا التحديث.
4: وبحسب راديو الوسط، أعلنت الشركة أيضاً عن إطلاق هاتف إنجوي 70X بالإضافة إلى الجهاز اللوحي هونور تابلت X9 برو مع ميزات متقدمة وتصميمات مبتكرة.
3: وفيما يخص أحدث هواتف الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة هونور عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد بلاي 20C الذي يتميز بشاشة خلفية تفاعلية مبتكرة تعتبر الأولى من نوعها في تونس.
2: وعلى صعيد الاتصالات الوطنية، أفادت راديو الوسط بأن شركة اتصالات تونس أعلنت الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس منتصف ليلة الخميس 13 من فبراير 25/2000، مما يدخل تونس إلى عصر جديد من الاتصالات.
3: ومن جهة أخرى، أطلقت شركة أبل أول تحديث برمجي لها في عام 25/2000 بإصدار تحديث آيوس 18.2.1 الذي يتضمن تحسينات وإصلاحات للأخطاء.
2: وتبعاً لما نقلته راديو الوسط، أعلنت شركة أبل أيضاً عن إطلاق خدمة الدفع باللمس تاب تو بي في السعودية، مما يتيح للتجار قبول المدفوعات عبر أجهزة آيفون دون حاجة إلى أجهزة إضافية.
3: وفي قطاع الذكاء الاصطناعي، أطلقت شركة جوجل نموذجها الجديد جيميني 3.8 فلاش المصممة للمهام المعقدة والأمن السيبراني.
2: وأشارت راديو الوسط إلى أن شركة هومان تسعى لجمع 2.5 مليار دولار عبر صندوق جديد لتمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في السعودية، مما يشير إلى اعتماد الرياض على التمويل الخاص بدلاً من الإنفاق الحكومي المباشر.
3: وختاماً، تنظم الدورة 12 للمنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات تحت شعار IE Driven من Concept to Value من 5 إلى 7 نوفمبر 2026 في مدينة الحمامات.
1: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو دوت وساط وعبر موقعنا radiowasat.net. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى لقاء في موعد قادم.
3: وإلى اللقاء، أنا أحمد، راديو الوسط.
5: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع الدويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
6: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت، أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
5: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: يا ناس حرام، إيه اللي لكم من عذاب قلب ظلام؟

هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.

بعرف هن قالولي من يوم.

بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع الدويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة. راديو واسات، la voix de la plaine verte. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.

أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. خبر عاجل، تنبيه جوي، المستوى برتقالي، السهل الأخضر، عواصف رعدية، نرجو من الجميع توخي الحذر.

أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم أماني. نبدأ الإجازة بالشأن الاقتصادي والزراعي، حيث تجاوزت صادرات تونس من زيت الزيتون 3181 طنا، وحققت هذه الصادرات قيمة مالية هامة بلغت 4,780,000,000 دينار. ويؤكد راديو الوسط أن هذا الرقم يعكس أداء إيجابيا في القطاع الزراعي بالبلاد.
2: وفي الشأن الاجتماعي والمهني أقرى إضراب قطاع نقل المحروقات،
1: وسينفذ هذا الإضراب يومي الأربعاء والخميس. وحسب راديو الوسط، قد يؤثر هذا التحرك على توزيع الوقود في مختلف أنحاء البلاد.
2: ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم حملة وطنية جديدة تهدف هذه الحملة إلى استخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ البكالوريا دورة 2026. ووفقاً لما أفاد به راديو الوسط، تنطلق الحملة في 8 جانفي 2005 وتتواصل حتى 10 فبراير 2005.
1: وفي الشأن الجامعي والأكاديمي، وقعت جامعة تونس مذكرة تعاون جديدة.
3: تمت هذه الخطوة مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ويهدف هذا الاتفاق حسب راديو الوسط إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب والباحثين بين المؤسستين.
2: وفي المجال الأمني، نظمت منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حملة أمنية واسعة، وشملت هذه العملية كامل المرجع الترابي للمنطقة. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه الحملة تهدف إلى التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام راديو دت وسط، وعلى موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
4: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوماً بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكراً لدعمكم، بكم نتقدم.
5: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
6: مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا العزد الإخباري الدولي الجديد من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة، أصحبكم في قراءة لأبرز المستجدات على الساحة العالمية لهذا اليوم. أسفرت ضربة روسية على حافلة في شرق أوكرانيا عن مقتل 12 شخصاً. يأتي هذا وسط تصاعد كبير للتوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بالهجمات الروسية الأخيرة، ووصفها بأبشع الهجمات على بلاده. وأكدت المصادر الرسمية أن عدد القتلى جراء هذه الاعتداءات قد ارتفع إلى 32 قتيلاً.
7: ننتقل الآن إلى الشأن العربي، حيث أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية.
8: وقد أطلق الحوثيون هذه الصواريخ باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وفي التطورات الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سفينة متورطة في نقل النفط الإيراني، وتهدف هذه الخطوة الأمريكية للحد بشكل مباشر من صادرات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية. كما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة نحو كوبا، وتأتي هذه العملية في إطار منظومة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العاصمة هافانا. من جهة أخرى، تبرز الإدارة الأمريكية توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ويعتبر هذا التحرك تصعيداً واضحاً للضغوط السياسية المفروضة على نظامه. وفي شأن دولي آخر، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة أمام الجميع، وستعمل هذه الممثلية الدبلوماسية تحت مسمى البعثة البريطانية رغم استمرار التوترات في المنطقة. وفي شرق إفريقيا، نفذ الطيران المسير الإثيوبي هجمات جديدة استهدفت قوات إريترية، وتركزت هذه الضربات الجوية في شمال منطقة تيغراي، مما يزيد من تعقيد الصراع المسلح هناك. أما في القارة الأسيوية فقد ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة جزيرة ميندناو في الفلبين، ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي العاصمة الصينية بكين رشحت السلطات أحد مواطنيها لتولي منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وتعكس هذه الخطوة الصينية طموحاتها المتزايدة للعب دور أكبر داخل المنظمات الدولية.
6: لمزيد من التفاصيل والأخبار تابعونا على حساباتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو نقطة وساط، وعبر موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم.
8: وإلى اللقاء، أنا ميمي الفلاحة، راديو الوسط.
9: Vous étiez sur Radio Wasat avec Mimi Falaha dans le programme Al Moujaz Al Alami. Et maintenant, place à Flash National.
10: Radio Wasat, le Flash Info.
11: Ici Rafat pour ce journal national sur Radio Wasat. C'est l'heure de faire le point sur les actualités économiques et sociales de ce 8 octobre 2026.
12: La Banque centrale de Tunisie a décidé de maintenir son taux directeur à 7%.
13: Selon Radio Wasat, cette décision intervient malgré une inflation en hausse afin de soutenir l'économie nationale. Ensuite, toujours selon Radio Wasat, l'inflation a atteint 5,6% en septembre 2026. Cette hausse est principalement tirée par l'augmentation des prix des produits alimentaires, notamment les volailles, les fruits frais et les viandes rouges. Par ailleurs, Radio Wasat apprend que le dinar tunisien a dépassé le seuil de 3 dinars pour 1 dollar. Il atteint ainsi son niveau le plus bas depuis mai 2025, d'après les données de la Banque centrale. Dans ce contexte, le projet de budget 2027 de la Tunisie prévoit un objectif de croissance de 4%. Selon Radio Wasat, cette vision s'accompagne d'une surveillance attentive de l'inflation importée.
14: Côté finances extérieures, les transferts de la diaspora tunisienne ont dépassé les 2 milliards d'euros à fin septembre 2026. Radio Wasat précise que cela représente une augmentation de 330 millions de dinars en un an. De plus, selon Radio Wasat, les recettes touristiques tunisiennes ont atteint 6 milliards 360 millions de dinars à la même date. Cela enregistre une hausse remarquable de 46% par rapport à la même période en 2025. Dans le secteur de l'environnement, la Tunisie prévoit de mobiliser 55 milliards de dollars d'ici 2035. D'après Radio Wasat, cet investissement servira à financer la transition écologique et à faire face aux défis climatiques. Sur le plan institutionnel, le groupe de la Banque mondiale a nommé Alexander Kremer comme nouveau représentant pour la Tunisie. Radio Wasat rappelle qu'il succède ainsi à Alexandro Robbio. En matière de sécurité, la Tunisie prévoit d'installer des radars intelligents pour renforcer la sécurité routière. Radio Wasat indique que cette mesure est déjà saluée par la société civile. Enfin, pour faire face aux rigueurs de la saison, le programme d'aide contre la vague de froid a été étendu. Selon Radio Wasat, ce dispositif couvre désormais l'ensemble des gouvernorats tunisiens afin de soutenir les familles vulnérables. Retrouvez toute l'actualité de Radio Wasat sur Facebook, TikTok et Instagram via radio.wasat et sur notre site web radiowasat.net. Merci de votre attention. À bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wasat.
9: Vous étiez sur Radio Wasat avec Rafat dans le programme Flash National. Et maintenant, place à Flash International.
10: Radio Wasat, le Flash Info.
9: Ici, c'est votre animateur Karim sur Radio Wasat, bon à la terre et bon aux gens, pour un tour d'horizon de l'actualité internationale en ce 8 octobre 2026.
15: C'est une page sombre qui se tourne en Espagne, selon Radio Wasat.
9: Marie-Carmen Abascal est décédée hier à l'âge de 87 ans. Elle était devenue, malgré elle, le visage des difficultés des Espagnols les plus démunis sur le marché du logement, après avoir été expulsée de son appartement. Autre sujet important que nous suivons de près ici, sur Radio Wasat, la situation en Russie après des décès en Sibérie. Selon des médias locaux et les informations recueillies par notre rédaction, une technicienne de laboratoire est décédée, suivie d'un deuxième décès mystérieux dans la région d'Irkoutsk. Ces morts relancent les interrogations autour d'une éventuelle contamination liée à un laboratoire antipeste.
16: Les autorités russes ont formellement démenti toute épidémie dans la zone.
9: Interrogé sur cette affaire, Donald Trump a déclaré qu'il ne pensait pas que la mort de la laborantine soit liée à une arme biologique, tout en demandant aux autorités russes de communiquer davantage.
17: Restons vigilants avec une autre tension rapportée par Radio Wasat, cette fois au Moyen-Orient.
18: Des attaques menées par les Houthis au Yémen ont ciblé des aéroports et des sites militaires en Arabie Saoudite. Cette offensive marque une nouvelle escalade dans le conflit régional. Enfin, une nouvelle pour le moins inhabituelle nous vient des États-Unis, selon Radio Wasat. Krista Pike est la seule condamnée à avoir survécu à une injection létale dans le pays. Elle a repris connaissance à l'hôpital et se dit en colère et désorientée après cet épisode médical. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de notre région et du monde en visitant notre site radiowasat.net ou en nous rejoignant sur Facebook, TikTok et Instagram à la même adresse radio.wasat. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur Radio Wasat. À bientôt, c'est moi, Aïssam, sur Radio Wasat.
19: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على Facebook, Instagram و TikTok.
20: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
21: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء

0: ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
1: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
2: راديو الوسط، نشرة الأسعار.
3: مرحبا بكم مستمعي راديو الوسط في سيدي بوزيد، أنا دانوس الخبير المالي معكم في هذا الموعد، أقدم لكم الأسعار والأسواق لهذا اليوم. نبدأ بالمعادن النفيسة. بلغ سعر غرام الذهب الخالص 396 دينارا و208 مليمات، هذا السعر في باس منخفض بنسبة 1.32% مقارنة باليوم السابق. أما غرام الفضة الخالصة فقد بلغ 5 دينارات و673 مليما، وهو أيضا في بيس منخفض بنسبة 4.6% مقارنة باليوم السابق. تم تسجيل هذين السعرين في تمام الساعة 6 إلا ربعا مساء اليوم 8 أكتوبر لعام 2026. ننتقل الآن إلى العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي. سعر الأورو الواحد هو 3 دينارات و352 مليما، وهو في بيس منخفض بنسبة 0.46% مقارنة باليوم السابق. بلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد 2.993 مليما، وهو في بيس منخفضا بنسبة 0.37% مقارنة باليوم السابق. بالنسبة للريال السعودي فقد استقر سعره عند 798 مليما، وهو في بيس منخفضا بنسبة 0.37% مقارنة باليوم السابق. وأما الدرهم الإماراتي فسعره هو 815 مليما، وهو في بيس منخفضا بنسبة 0.37% مقارنة باليوم السابق. تم تسجيل هذه الأسعار للعملات في تمام الساعة 6 إلا ربعا مساء اليوم 8 أكتوبر لعام 2026. أود التذكير بأن هذه الأسعار هي أسعار إشهارية وتعد مؤشرات فقط، وهي ليست الأسعار الرسمية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، وليست الأسعار المعتمدة لدى الصاغة والبياعين. يمكنكم التواصل معنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي المتوفرة على موقعنا الإلكتروني www.radiowasat.net.
4: شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
2: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري. بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
5: نشرة الطقس على راديو الوسط.
6: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة.

0: الحرارة لتتراوح بين 10 و16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
1: كنتم معنا مع إيمان في برنامج ميتيو، والآن ننتقل إلى صحتك أولا.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في راديو الوسط. هل نحتاج حقا لهاتفنا كي نتذكر كيف نتنفس؟
4: الأمر مضحك يا أيمن، الإنسان فقد أبسط غريزة له.
5: كونك تعيشين في الحقول لا يعني أن الكل يملك رفاهية الهواء النقي.
4: في جذور الأمر التوتر يزول فور ملامسة التربة والأشجار.
6: بشكل ملموس تقنية 4-7-8 تساعد العائلات في المدينة كثيرا.
4: 4 و7؟ هل نحن في درس رياضيات أم في جلسة استرخاء؟
6: هي أرقام تضبط الشهيق والزفير لتهدئة الجهاز العصبي وسط صخب الحياة.
4: أنت تحول التنفس إلى آلة، هذا غير إنساني وغير منطقي بالمرة.
5: هذه التطبيقات الذكية تنقذ الكثيرين من نوبات الهلع في المكاتب المغلقة.
4: أراهن أنك تضبط المنبه حتى لتأخذ نفساً عميقاً، أليس كذلك؟
7: أنا لست روبوتاً يا فرا، أنا فقط أحاول تنظيم حياتي المزدحمة.
4: أنت معزول خلف شاشتك، الطبيعة هي العلاج الوحيد للضغط النفسي.
7: هذا يكفي، نحن هنا لنساعد المستمعين وليس لنتشاجر حول آرائنا الشخصية.
4: أعتذر، لكن رؤية الناس يتجاهلون الطبيعة تجعلني أشعر بالضيق.
8: أفهمك، صدقيني، أحياناً تشتاق روحي لرائحة الأرض بعد المطر في المدينة.
9: إذن لم تفقد تواصلك مع الأرض تماماً،
10: هناك أمل فيك.
8: كيف يمكننا إذن تعليم الأطفال الاسترخاء بعيداً عن كل هذا التوتر؟
10: ببساطة، أجعلهم يشمون رائحة النعناع الطازج في الحقل ويستنشقون الهواء.
8: هذه تجربة حسية قوية بالفعل، هل جربت ذلك مع الكبار أيضاً؟
9: نعم، ابن عمي الصغير توقف عن البكاء بمجرد أن مشينا بين الحقول.
8: مثل ذكائنا الاصطناعي الذي يقرأ الأخبار ولا ينسى قط أي تفصيلة.
9: لكنه لا يعرف طعم النعناع الطازج ولا رائحة المطر على التربة.
8: ربما يمكننا دمج الاثنين، تطبيق يرشدنا للذهاب إلى الحقل للتنفس.
11: إنا
9: لا نحتاج لهاتف ليخبرنا أين يوجد الجمال والطبيعة؟
8: لكن البعض يحتاج لهذا التذكير ليخرج من بيته أصلاً.
9: حسناً، إذا كان التذكير سيخرجهم للهواء الطلق فأنا موافقة.
12: الهدف هو الصحة النفسية، سواء كان ذلك بتقنية أو بنزهة.
9: يجب أن تأتي إلى سيدي بوزيد لتجربة التنفس بدون أي واي فاي.
12: سأفعل ذلك بكل سرور،
13: أحتاج فعلاً لهذا الانفصال عن الضجيج.
10: سنشرب الشاي بالنعناع ونترك الهواتف في السيارة.
12: اتفقنا، المهم هو أن نجد توازننا بعيداً عن ضغوط الحياة.
9: بالضبط، التنفس هو هبة الله، فلنستمتع به بحرية.
14: شكراً لك يا مروة على هذه الأفكار الجميلة والواقعية.
10: العفو يا أيمن، كان حواراً ممتعاً وصادقاً فعلاً.
3: يمكنكم متابعتنا عبر فيسبوك وتيك توك وإنستغرام وراديو أصاد دوت نت.
1: شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في موعد قادم.
15: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايكروسوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
1: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: راديو الوسط موجز الأخبار.
3: مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا العزد الإخباري الدولي الجديد من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة أصحبكم في قراءة لأبرز المستجدات على الساحة العالمية لهذا اليوم. أسفرت ضربة روسية على حافلة في شرق أوكرانيا عن مقتل 12 شخصاً. يأتي هذا وسط تصاعد كبير للتوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجمات الروسية الأخيرة ووصفها بأبشع الهجمات على بلاده. وأكدت المصادر الرسمية أن عدد القتلى جراء هذه الاعتداءات قد ارتفع إلى 32 قتيلاً.
4: ننتقل الآن إلى الشأن العربي، حيث أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية.
3: وقد أطلق الحوثيون هذه الصواريخ باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وفي التطورات الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سفينة متورطة في نقل النفط الإيراني. وتهدف هذه الخطوة الأمريكية للحد بشكل مباشر من صادرات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية، كما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة نحو كوبا. وتأتي هذه العملية في إطار منظومة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العاصمة هافانا. من جهة أخرى، تبرز الإدارة الأمريكية توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ويعتبر هذا التحرك تصعيداً واضحاً للضغوط السياسية المفروضة على نظامه. وفي شأن دولي آخر، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة أمام الجميع، وستعمل هذه الممثلية الدبلوماسية تحت مسمى البعثة البريطانية رغم استمرار التوترات في المنطقة. وفي شرق إفريقيا، نفذ الطيران المسير الإثيوبي هجمات جديدة استهدفت قوات إريترية. وتركزت هذه الضربات الجوية في شمال منطقة تيغراي، مما يزيد من تعقيد الصراع المسلح هناك. أما في القارة الأسيوية، فقد ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة جزيرة ميندناو في الفلبين. ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي العاصمة الصينية بكين، رشحت السلطات أحد مواطنيها لتولي منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. وتعكس هذه الخطوة الصينية طموحاتها المتزايدة للعب دور أكبر داخل المنظمات الدولية.
5: لمزيد من التفاصيل والأخبار، تابعونا على حساباتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو نقطة وساط، وعبر موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم.
3: وإلى اللقاء، أنا ميمي الفلاحة، راديو الوسط.
6: خبر عاجل، تنبيه جوي، المستوى برتقالي، السهل الأخضر، عواصف رعدية، نرجو من الجميع توخي الحذر.
7: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
8: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
9: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنيع.

0: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: ما الحل؟

0: على افتعال المشكلات.
1: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
2: راديو واسات، la voix de la plaine verte. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
3: وتغطت بالشمس وصارت مثل النار عصابي، امتى الحلوة تحلم.

هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 7:59 دقيقة.

0: خبر عاجل، تنبيه جوي، المستوى برتقالي، السهل الأخضر، عواصف رعدية. نرجو من الجميع توخي الحذر.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة.

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم أماني. نبدأ الإجازة بالشأن الاقتصادي والزراعي، حيث تجاوزت صادرات تونس من زيت الزيتون 3181 طناً، وحققت هذه الصادرات قيمة مالية هامة بلغت 4,780,000,000 دينار. ويؤكد راديو الوسط أن هذا الرقم يعكس أداء إيجابيا في القطاع الزراعي بالبلاد.
2: وفي الشأن الاجتماعي والمهني أقرى إضراب قطاع نقل المحروقات،
1: وسينفذ هذا الإضراب يومي الأربعاء والخميس. وحسب راديو الوسط، قد يؤثر هذا التحرك على توزيع الوقود في مختلف أنحاء البلاد.
2: ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم حملة وطنية جديدة تهدف هذه الحملة إلى استخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ البكالوريا دورة 2026. ووفقاً لما أفاد به راديو الوسط، تنطلق الحملة في 8 جانفي 2005 وتتواصل حتى 10 فبراير 2005.
1: وفي الشأن الجامعي والأكاديمي، وقعت جامعة تونس مذكرة تعاون جديدة.
3: تمت هذه الخطوة مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ويهدف هذا الاتفاق حسب راديو الوسط إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب والباحثين بين المؤسستين.
2: وفي المجال الأمني، نظمت منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حملة أمنية واسعة، وشملت هذه العملية كامل المرجع الترابي للمنطقة. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه الحملة تهدف إلى التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام راديو دت وسط، وعلى موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
4: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
5: مرحباً بكم مستمعين الكرام في هذا العزل الإخباري الدولي الجديد من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة، أصحبكم في قراءة لأبرز المستجدات على الساحة العالمية لهذا اليوم. أسفرت ضربة روسية على حافلة في شرق أوكرانيا عن مقتل 12 شخصاً. يأتي هذا وسط تصاعد كبير للتوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجمات الروسية الأخيرة، ووصفها بأبشع الهجمات على بلاده. وأكدت المصادر الرسمية أن عدد القتلى جراء هذه الاعتداءات قد ارتفع إلى 32 قتيلاً.
6: ننتقل الآن إلى الشأن العربي، حيث أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية.
5: وقد أطلق الحوثيون هذه الصواريخ باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وفي التطورات الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سفينة متورطة في نقل النفط الإيراني. وتهدف هذه الخطوة الأمريكية للحد بشكل مباشر من صادرات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية، كما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة نحو كوبا. وتأتي هذه العملية في إطار منظومة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العاصمة هافانا. من جهة أخرى، تبرز الإدارة الأمريكية توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ويعتبر هذا التحرك تصعيداً واضحاً للضغوط السياسية المفروضة على نظامه. وفي شأن دولي آخر، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة أمام الجميع، وستعمل هذه الممثلية الدبلوماسية تحت مسمى البعثة البريطانية رغم استمرار التوترات في المنطقة. وفي شرق إفريقيا، نفذ الطيران المسير الإثيوبي هجمات جديدة استهدفت قوات إريترية. وتركزت هذه الضربات الجوية في شمال منطقة تيغراي، مما يزيد من تعقيد الصراع المسلح هناك. أما في القارة الأسيوية، فقد ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة جزيرة ميندناو في الفلبين، ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي العاصمة الصينية بكين رشحت السلطات أحد مواطنيها لتولي منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وتعكس هذه الخطوة الصينية طموحاتها المتزايدة للعب دور أكبر داخل المنظمات الدولية.
6: لمزيد من التفاصيل والأخبار تابعونا على حساباتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو نقطة وساط، وعبر موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم.
5: وإلى اللقاء، أنا ميمي الفلاحة، راديو الوسط.
4: Vous étiez sur Radio Wasat avec Mimi الفلاحة dans le programme الموجز العالمي. Et maintenant, place à Flash National.
7: Radio Wasat, le Flash Info.
8: Ici Rafat pour ce journal national sur Radio Wasat. C'est l'heure de faire le point sur les actualités économiques et sociales de ce 8 octobre 2026.
9: La Banque centrale de Tunisie a décidé de maintenir son taux directeur à 7%.
8: Selon Radio Wasat, cette décision intervient malgré une inflation en hausse afin de soutenir l'économie nationale. Ensuite, toujours selon Radio Wasat, l'inflation a atteint 5,6% en septembre 2026. Cette hausse est principalement tirée par l'augmentation des prix des produits alimentaires, notamment les volailles, les fruits frais et les viandes rouges. Par ailleurs, Radio Wasat apprend que le dinar tunisien a dépassé le seuil de 3 dinars pour 1 dollar. Il atteint ainsi son niveau le plus bas depuis mai 2025, d'après les données de la Banque centrale. Dans ce contexte, le projet de budget 2027 de la Tunisie prévoit un objectif de croissance de 4%. Selon Radio Wasat, cette vision s'accompagne d'une surveillance attentive de l'inflation importée.
10: Côté finances extérieures, les transferts de la diaspora tunisienne ont dépassé les 2 milliards d'euros à fin septembre 2026. Radio Wasat précise que cela représente une augmentation de 330 millions de dinars en un an. De plus, selon Radio Wasat, les recettes touristiques tunisiennes ont atteint 6 milliards 360 millions de dinars à la même date. Cela enregistre une hausse remarquable de 46% par rapport à la même période en 2025. Dans le secteur de l'environnement, la Tunisie prévoit de mobiliser 55 milliards de dollars d'ici 2035. D'après Radio Wasat, cet investissement servira à financer la transition écologique et à faire face aux défis climatiques. Sur le plan institutionnel, le groupe de la Banque mondiale a nommé Alexander Kremer comme nouveau représentant pour la Tunisie. Radio Wasat rappelle qu'il succède ainsi à Alexandro Robbio. En matière de sécurité, la Tunisie prévoit d'installer des radars intelligents pour renforcer la sécurité routière. Radio Wasat indique que cette mesure est déjà saluée par la société civile. Enfin, pour faire face aux rigueurs de la saison, le programme d'aide contre la vague de froid a été étendu. Selon Radio Wasat, ce dispositif couvre désormais l'ensemble des gouvernorats tunisiens afin de soutenir les familles vulnérables. Retrouvez toute l'actualité de Radio Wasat sur Facebook, TikTok et Instagram via radio.wasat et sur notre site web radiowasat.net. Merci de votre attention. À bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wasat.
4: Vous étiez sur Radio Wasat avec Rafet dans le programme Flash National. Et maintenant, place à Flash International.
7: Radio Wasat, le Flash Info.
4: Ici, c'est votre animateur Karim sur Radio Wasat, bon à la terre et bon aux gens, pour un tour d'horizon de l'actualité internationale en ce 8 octobre 2026.
11: C'est une page sombre qui se tourne en Espagne, selon Radio Wasat.
4: Marie-Carmen Abascal est décédée hier à l'âge de 87 ans. Elle était devenue, malgré elle, le visage des difficultés des Espagnols les plus démunis sur le marché du logement, après avoir été expulsée de son appartement. Autre sujet important que nous suivons de près ici sur Radio Wasat, la situation en Russie après des décès en Sibérie. Selon des médias locaux et les informations recueillies par notre rédaction, une technicienne de laboratoire est décédée, suivie d'un deuxième décès mystérieux dans la région d'Irkoutsk. Ces morts relancent les interrogations autour d'une éventuelle contamination liée à un laboratoire antipeste.
12: Les autorités russes ont formellement démenti toute épidémie dans la zone.
4: Interrogé sur cette affaire, Donald Trump a déclaré qu'il ne pensait pas que la mort de la laborantine soit liée à une arme biologique, tout en demandant aux autorités russes de communiquer davantage. Restons vigilants avec une autre tension rapportée par Radio Wasat, cette fois au Moyen-Orient. Des attaques menées par les Houthis au Yémen ont ciblé des aéroports et des sites militaires en Arabie Saoudite. Cette offensive marque une nouvelle escalade dans le conflit régional. Enfin, une nouvelle pour le moins inhabituelle nous vient des États-Unis, selon Radio Wasat.
13: Krista Pike est la seule condamnée à avoir survécu à une injection létale dans le pays. Elle a repris connaissance à l'hôpital et se dit en colère et désorientée après cet épisode médical. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de notre région et du monde en visitant notre site radiowasat.net ou en nous rejoignant sur Facebook, TikTok et Instagram à la même adresse radio.wasat. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur Radio Wasat. À bientôt. C'est moi, Aïssam, sur Radio Wasat.
14: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى.
15: أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,600,000

0: الدولي لطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
1: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في برنامج حوار الأسرة، نقاشنا اليوم عن حماية بيئة الحي.
4: مروى، بعد أن أجبرتيني على طبخ الكسكسي، هل ستجبرينني على فرز النفايات؟
5: لو فعلت ذلك لكان ذلك أفضل من حريق مطبخك في المرة الماضية.
6: دعينا نكن جديين، كيف نحمي بيئة حينا في هذا الوقت الضيق؟
5: الأمر بسيط، ابدأ بتوفير الماء وفرز النفايات وغرس شجرة أمام بيتك.
7: بمنطق الأرقام، العاصمة ليست سيدي بوزيدة، لا حاويات للفرز هنا.
5: لا تلم الحاويات، بدأت في حينا بجمع مياه غسل الخضر لري أشجار الليمون.
8: جمع مياه الخضر،
7: ألا يفسد ذلك المكان بالروائح؟
5: بالعكس، الأرض لا تكذب، هي تمتص الخير وتعطينا ظلا.
7: هذا جميل ريفيا، لكن في المدينة الجيران يشتكون من أقل شيء.
5: هذه أعذار واهية،
9: أنتم تفضلون التكنولوجيا على حياتكم.
10: التكنولوجيا هي المستقبل، الحلول الذكية فتنقذ الكوكب، لا بقايا الخضر.
9: حقا؟ هل سيزرع حاسوبك شجرة عندما تجف الآبار؟
8: مروى، لا داعي للغضب، لنعد للنقاش بهدوء.
5: الجفاف يضرب أرضنا بقسوة،
9: نحن نفقد كل يوم شيئا جميلا.
7: أفهم قلقتي. حقا، الصورة التي تنقلينها مؤلمة لأي فلاح.
5: عندما ترى حقلا يصفر تعرف أن الوقت يسرقنا.
7: إذن كيف نجد حلا وسطا بين حياة المدينة واحتياج الأرض؟
9: ابدأ بالتقليل من البلاستيك، هذه خطوة لا تستهلك وقتا.
11: حاولت تخزين البلاستيك لكن الريح نقلته لشرفة جاري.
7: لم يكن مشهدا مشرفا.
9: أتخيل المنظر، لكنك على الأقل حاولت.
10: حاولت بطريقة خاطئة، أنت محقة، الأمر يحتاج صبرا.
5: الصبر هو سر الكسكسي الناجح،
9: نفس الصبر يحتاجه البيئة.
7: سأحمل بقايا خضاري معي في زيارتي القادمة لسيدي بوزيدة.
9: سنضعها في السماد العضوي بنفس ما
5: سترى الفرق.
7: إذن اتفقنا، البيئة مسؤولية جماعية لا تقتصر على مكان دون آخر.
5: كل خطوة صغيرة هي نصر للأرض. شكرا لك أيمن.
12: شكرا لكما على هذا الحوار. يرجى متابعتنا على فيسبوك، تيك توك، وإنستغرام راديو داش وساط، وموقعنا radiowasat.net. إلى اللقاء.
13: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
14: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
15: أهلا بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي، ونشكرك على وقتك.
16: أهلا بك، وأهلا بالمستمعين الكرام.
15: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
16: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا، تمر الشهور

0: لا تجد القرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
1: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
0: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
1: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملاً مهنياً، أليس كذلك؟
0: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان، مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
1: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
0: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
1: وكيف تضمنون المصداقية؟
0: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات، بل تبنى خبرا بعد خبر.
1: كلمة أخيرة للمستمعين؟
0: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
1: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.
2: نشرة الطقس على راديو الوسط.
3: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
4: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
1: كنتم معنا مع إيمان في برنامج ميتيو، والآن ننتقل إلى سوق الخضر.
2: راديو الوسط، أسعار السوق.
3: أهلاً بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط، أنا طمطم الفلاحة أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 26 و2000. نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة. نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق. يبلغ سعر الطماطم 2.5 دينار للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند 2 دينار تماماً للكيلوغرام، ويسجل الفلفل 1 دينار للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.
0: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافق.

من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: استمعتم إلى كاظم الساحر أكرهها Official Music Video كاظم الساحر أكرهها من أداء روتانا. والآن ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
3: راديو الوسط موجز الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفري لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027. وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضاً أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقاً لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
5: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة
6: من باريس، تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم.
7: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس،
6: وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.
8: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.

هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

خبر عاجل، تنبيه جوي، المستوى برتقالي، السهل الأخضر، عواصف رعدية. نرجو من الجميع توخي الحذر.

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع.

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري. راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.

0: ايدي على عودك.
1: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
2: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
3: استمعتم إلى رقصة إسباني من أداء جورج وسوف، باسم رزق، ملك عدل. والآن ننتقل إلى الموجز الوطني.
4: راديو الوسط، موجز الأخبار.
5: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم أماني. نبدأ الإيجاز بالشأن الاقتصادي والزراعي، حيث تجاوزت صادرات تونس من زيت الزيتون 3181 طنا، وحققت هذه الصادرات قيمة مالية هامة بلغت 4,780,000,000 دينار. ويؤكد راديو الوسط أن هذا الرقم يعكس أداء إيجابيا في القطاع الزراعي بالبلاد.
6: وفي الشأن الاجتماعي والمهني أقرى إضراب قطاع نقل المحروقات،
5: وسينفذ هذا الإضراب يومي الأربعاء والخميس. وحسب راديو الوسط قد يؤثر هذا التحرك على توزيع الوقود في مختلف أنحاء البلاد.
6: ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم حملة وطنية جديدة، تهدف هذه الحملة إلى استخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ البكالوريا دورة 2026. ووفقاً لما أفاد به راديو الوسط، تنطلق الحملة في 8 جانفي 2005 وتتواصل حتى 10 فبراير 2005.
5: وفي الشأن الجامعي والأكاديمي، وقعت جامعة تونس مذكرة تعاون جديدة. تمت هذه الخطوة مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ويهدف هذا الاتفاق حسب راديو الوسط إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب والباحثين بين المؤسستين.
6: وفي المجال الأمني، نظمت منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حملة أمنية واسعة، وشملت هذه العملية كامل المرجع الترابي للمنطقة. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه الحملة تهدف إلى التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط، وعلى موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
3: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
4: راديو الوسط، موجز الأخبار.
7: مرحباً بكم مستمعين الكرام في هذا العزل الإخباري الدولي الجديد من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة، أصحبكم في قراءة لأبرز المستجدات على الساحة العالمية لهذا اليوم. أسفرت ضربة روسية على حافلة في شرق أوكرانيا عن مقتل 12 شخصاً. يأتي هذا وسط تصاعد كبير للتوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بالهجمات الروسية الأخيرة، ووصفها بأبشع الهجمات على بلاده. وأكدت المصادر الرسمية أن عدد القتلى جراء هذه الاعتداءات قد ارتفع إلى 32 قتيلاً. ننتقل الآن إلى الشأن العربي، حيث أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية. وقد أطلق الحوثيون هذه الصواريخ باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وفي التطورات الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سفينة متورطة في نقل النفط الإيراني. وتهدف هذه الخطوة الأمريكية للحد بشكل مباشر من صادرات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية. كما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة نحو كوبا. وتأتي هذه العملية في إطار منظومة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العاصمة هافانا. من جهة أخرى، تبرز الإدارة الأمريكية توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ويعتبر هذا التحرك تصعيداً واضحاً للضغوط السياسية المفروضة على نظامه. وفي شأن دولي آخر، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة أمام الجميع، وستعمل هذه الممثلية الدبلوماسية تحت مسمى البعثة البريطانية رغم استمرار التوترات في المنطقة. وفي شرق إفريقيا، نفذ الطيران المسير الإثيوبي هجمات جديدة استهدفت قوات إريترية، وتركزت هذه الضربات الجوية في شمال منطقة تيغراي، مما يزيد من تعقيد الصراع المسلح هناك. أما في القارة الأسيوية، فقد ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة جزيرة ميندناو في الفلبين، ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي العاصمة الصينية بكين، رشحت السلطات أحد مواطنيها لتولي منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وتعكس هذه الخطوة الصينية طموحاتها المتزايدة للعب دور أكبر داخل المنظمات الدولية. لمزيد من التفاصيل والأخبار، تابعونا على حساباتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو_وساط، وعبر موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم.
0: وإلى اللقاء، أنا ميمي الفلاحة، راديو الوسط.
8: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوماً بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكراً لدعمكم، بكم نتقدم.
3: Vous étiez sur Radio Wasat avec Mimi الفلاحة dans le programme الموجز العالمي. Et maintenant, place à Flash National.
9: Radio WhatsApp, le Flash Info.
10: Ici Rafat pour ce journal national sur Radio WhatsApp. C'est l'heure de faire le point sur les actualités économiques et sociales de ce 8 octobre 2026.
11: La Banque centrale de Tunisie a décidé de maintenir son taux directeur à 7%.
12: Selon Radio WhatsApp, cette décision intervient malgré une inflation en hausse afin de soutenir l'économie nationale. Ensuite, toujours selon Radio Wasat, l'inflation a atteint 5,6% en septembre 2026. Cette hausse est principalement tirée par l'augmentation des prix des produits alimentaires, notamment les volailles, les fruits frais et les viandes rouges. Par ailleurs, Radio Wasat apprend que le dinar tunisien a dépassé le seuil de 3 dinars pour 1 dollar. Il atteint ainsi son niveau le plus bas depuis mai 2025, d'après les données de la Banque centrale. Dans ce contexte, le projet de budget 2027 de la Tunisie prévoit un objectif de croissance de 4%. Selon Radio Wasat, cette vision s'accompagne d'une surveillance attentive de l'inflation importée.
13: Côté finances extérieures, les transferts de la diaspora tunisienne ont dépassé les 2 milliards d'euros à fin septembre 2026. Radio Wasat précise que cela représente une augmentation de 330 millions de dinars en un an. De plus, selon Radio Wasat, les recettes touristiques tunisiennes ont atteint 6 milliards 360 millions de dinars à la même date. Cela enregistre une hausse remarquable de 46% par rapport à la même période en 2025. Dans le secteur de l'environnement, la Tunisie prévoit de mobiliser 55 milliards de dollars d'ici 2035. D'après Radio Wasat, cet investissement servira à financer la transition écologique et à faire face aux défis climatiques. Sur le plan institutionnel, le groupe de la Banque mondiale a nommé Alexander Kremer comme nouveau représentant pour la Tunisie. Radio Wasat rappelle qu'il succède ainsi à Alexandro Robbio. En matière de sécurité, la Tunisie prévoit d'installer des radars intelligents pour renforcer la sécurité routière. Radio Wasat indique que cette mesure est déjà saluée par la société civile. Enfin, pour faire face aux rigueurs de la saison, le programme d'aide contre la vague de froid a été étendu. Selon Radio Wasat, ce dispositif couvre désormais l'ensemble des gouvernorats tunisiens afin de soutenir les familles vulnérables. Retrouvez toute l'actualité de Radio Wasat sur Facebook, TikTok et Instagram via radio.wasat et sur notre site web radiowasat.net. Merci de votre attention. À bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wasat.
3: Vous étiez sur Radio Wasat avec Rafet dans le programme Flash National. Et maintenant, place à Flash International.
9: Radio WhatsApp, le Flash Info.
3: Ici, c'est votre animateur Karim sur Radio WhatsApp, bon à la terre et bon aux gens, pour un tour d'horizon de l'actualité internationale en ce 8 octobre 2026.
14: C'est une page sombre qui se tourne en Espagne, selon Radio WhatsApp.
15: Marie-Carmen Abascal est décédée hier à l'âge de 87 ans. Elle était devenue, malgré elle, le visage des difficultés des Espagnols les plus démunis sur le marché du logement, après avoir été expulsée de son appartement.
16: Autre sujet important que nous suivons de près ici, sur Radio Wasat, la situation en Russie après des décès en Sibérie.
17: Selon des médias locaux et les informations recueillies par notre rédaction, une technicienne de laboratoire est décédée, suivie d'un deuxième décès mystérieux dans la région d'Irkoutsk. Ces morts relancent les interrogations autour d'une éventuelle contamination liée à un laboratoire antipeste.
18: Les autorités russes ont formellement démenti toute épidémie dans la zone.
15: Interrogé sur cette affaire, Donald Trump a déclaré qu'il ne pensait pas que la mort de la laborantine soit liée à une arme biologique, tout en demandant aux autorités russes de communiquer davantage. Restons vigilants avec une autre tension rapportée par Radio Wasat, cette fois au Moyen-Orient. Des attaques menées par les Houthis au Yémen ont ciblé des aéroports et des sites militaires en Arabie Saoudite. Cette offensive marque une nouvelle escalade dans le conflit régional. Enfin, une nouvelle pour le moins inhabituelle nous vient des États-Unis, selon Radio Wasat. Krista Pike est la seule condamnée à avoir survécu à une injection létale dans le pays. Elle a repris connaissance à l'hôpital et se dit en colère et désorientée après cet épisode médical. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de notre région et du monde en visitant notre site radiowasat.net ou en nous rejoignant sur Facebook, TikTok et Instagram à la même adresse radio.wasat. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur Radio Wasat. À bientôt, c'est moi, Aïssam, sur Radio Wasat.
19: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء، وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
20: خبر عاجل، تنبيه جوي، المستوى برتقالي، السهل الأخضر، عواصف رعدية، نرجو من الجميع توخي الحذر.
21: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
22: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
23: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
24: كنتم معنا مع عصام في برنامج Flash International. والآن ننتقل إلى مساحة حوار.
25: راديو الوسط يقدم لكم.
26: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
25: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة.
26: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
25: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
26: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
25: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
26: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
25: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
26: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
25: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق،
26: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
25: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح، تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
26: فكرة مثيرة للاهتمام لكن التنفيذ صعب.
25: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
26: 500 متر فقط؟
25: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
26: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
25: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
26: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
25: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
26: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
25: لأنهم يبحثون عن الوزن.

0: تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.
1: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
2: كنتم معنا مع أيمن ومروى في برنامج مساحة حوار، والآن ننتقل إلى ماتيو.
3: نشرة الطقس على راديو الوسط.
4: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
2: كنتم معنا مع إيمان في برنامج ميتيو، والآن ننتقل إلى زاوية أخرى.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
5: أهلا بكم. هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
6: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
5: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
6: لنكون واقعيين، هذا ليس توفيرا بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
5: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميرا؟
6: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
5: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
6: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
5: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
7: تبحث دائما عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
8: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
7: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
8: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
7: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
8: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
7: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
8: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
6: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
8: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
6: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
8: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
6: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
8: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
6: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
8: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
6: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
5: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وساط، وموقعنا radiowasat.net.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايكروسوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
1: راديو وسط، la voix de la plaine verte. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع.

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: استمعتم إلى أنا لحبيبي من أداء فيروز. والآن ننتقل إلى الموجز الوطني.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم أماني. نبدأ الإيجاز بالشأن الاقتصادي والزراعي، حيث تجاوزت صادرات تونس من زيت الزيتون 3181 طناً، وحققت هذه الصادرات قيمة مالية هامة بلغت 4,780,000,000 دينار. ويؤكد راديو الوسط أن هذا الرقم يعكس أداء إيجابيا في القطاع الزراعي بالبلاد.
4: وفي الشأن الاجتماعي والمهني أقرى إضراب قطاع نقل المحروقات،
0: وسينفذ هذا الإضراب يومي الأربعاء والخميس. وحسب راديو الوسط قد يؤثر هذا التحرك على توزيع الوقود في مختلف أنحاء البلاد.
4: ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم حملة وطنية جديدة، تهدف هذه الحملة إلى استخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ البكالوريا دورة 2026. ووفقاً لما أفاد به راديو الوسط تنطلق الحملة في 8 جانفي 2005 وتتواصل حتى 10 فبراير 2005.
0: وفي الشأن الجامعي والأكاديمي وقعت جامعة تونس مذكرة تعاون جديدة، تمت هذه الخطوة مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ويهدف هذا الاتفاق حسب راديو الوسط إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب والباحثين بين المؤسستين.
4: وفي المجال الأمني نظمت منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حملة أمنية واسعة، وشملت هذه العملية كامل المرجع الترابي للمنطقة. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه الحملة تهدف إلى التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط، وعلى موقعنا الإلكتروني radiowassat.net. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
5: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
6: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: خبر عاجل، تنبيه جوي، المستوى برتقالي، السهل الأخضر، عواصف رعدية. نرجو من الجميع توخي الحذر.

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع.

0: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع.
1: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
2: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت، وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
4: Et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.

0: لي على عودك.
1: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 9 صباحا و59 دقيقة.
1: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايكروسوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
2: راديو وسط، la voix de la plaine verte.
3: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
2: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت، وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
4: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
5: استمعتم إلى أيمن دير، والآن ننتقل إلى الموجز الوطني.
6: راديو الوسط، موجز الأخبار.
7: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم أماني. نبدأ الإجازة بالشأن الاقتصادي والزراعي، حيث تجاوزت صادرات تونس من زيت الزيتون 3181 طنا، وحققت هذه الصادرات قيمة مالية هامة بلغت 4,780 مليون دينار. ويؤكد راديو الوسط أن هذا الرقم يعكس أداء إيجابيا في القطاع الزراعي بالبلاد.
8: وفي الشأن الاجتماعي والمهني، أقرى إضراب قطاع نقل المحروقات،
7: وسينفذ هذا الإضراب يومي الأربعاء والخميس. وحسب راديو الوسط، قد يؤثر هذا التحرك على توزيع الوقود في مختلف أنحاء البلاد. ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم حملة وطنية جديدة، تهدف هذه الحملة إلى استخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ البكالوريا دورة 2026. ووفقاً لما أفاد به راديو الوسط، تنطلق الحملة في 8 من جانفي 2005 وتتواصل حتى 10 من فيفري 2005. وفي الشأن الجامعي والأكاديمي، وقعت جامعة تونس مذكرة تعاون جديدة. تمت هذه الخطوة مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ويهدف هذا الاتفاق حسب راديو الوسط إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب والباحثين بين المؤسستين. وفي المجال الأمني، نظمت منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حملة أمنية واسعة، وشملت هذه العملية كامل المرجع الترابي للمنطقة. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه الحملة تهدف إلى التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط، وعلى موقعنا الإلكتروني radiowassat.net. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
5: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
6: راديو الوسط، موجز الأخبار.
9: مرحباً بكم مستمعين الكرام في هذا العزل الإخباري الدولي الجديد من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة، أصحبكم في قراءة لأبرز المستجدات على الساحة العالمية لهذا اليوم. أسفرت ضربة روسية على حافلة في شرق أوكرانيا عن مقتل 12 شخصاً. يأتي هذا وسط تصاعد كبير للتوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجمات الروسية الأخيرة، ووصفها بأبشع الهجمات على بلاده. وأكدت المصادر الرسمية أن عدد القتلى جراء هذه الاعتداءات قد ارتفع إلى 32 قتيلاً.
10: ننتقل الآن إلى الشأن العربي، حيث أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية.
11: وقد أطلق الحوثيون هذه الصواريخ باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وفي التطورات الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سفينة متورطة في نقل النفط الإيراني، وتهدف هذه الخطوة الأمريكية للحد بشكل مباشر من صادرات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية، كما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة نحو كوبا. وتأتي هذه العملية في إطار منظومة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العاصمة هافانا. من جهة أخرى، تبرز الإدارة الأمريكية توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ويعتبر هذا التحرك تصعيداً واضحاً للضغوط السياسية المفروضة على نظامه. وفي شأن دولي آخر، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة أمام الجميع، وستعمل هذه الممثلية الدبلوماسية تحت مسمى البعثة البريطانية رغم استمرار التوترات في المنطقة. وفي شرق إفريقيا، نفذ الطيران المسير الإثيوبي هجمات جديدة استهدفت قوات إريترية، وتركزت هذه الضربات الجوية في شمال منطقة تيغراي، مما يزيد من تعقيد الصراع المسلح هناك. أما في القارة الأسيوية، فقد ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة جزيرة ميندناو في الفلبين، ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي العاصمة الصينية بكين، رشحت السلطات أحد مواطنيها لتولي منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وتعكس هذه الخطوة الصينية طموحاتها المتزايدة للعب دور أكبر داخل المنظمات الدولية.
9: لمزيد من التفاصيل والأخبار، تابعونا على حساباتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو نقطة وساط، وعبر موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم.
12: وإلى اللقاء، أنا ميمي الفلاحة، راديو الوسط.
13: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع.

0: Vous étiez sur Radio Wasat avec Mimi Al-Fallaha dans le programme El Moujaz Al-Alami. Et maintenant, place à Flash National.
1: Radio Wasat, le Flash Info.
2: Ici Rafat pour ce journal national sur Radio Wasat. C'est l'heure de faire le point sur les actualités économiques et sociales de ce 8 octobre 2026.
3: La Banque centrale de Tunisie a décidé de maintenir son taux directeur à 7%.
2: Selon Radio Wasat, cette décision intervient malgré une inflation en hausse afin de soutenir l'économie nationale. Ensuite, toujours selon Radio Wasat, l'inflation a atteint 5,6% en septembre 2026. Cette hausse est principalement tirée par l'augmentation des prix des produits alimentaires, notamment les volailles, les fruits frais et les viandes rouges. Par ailleurs, Radio Wasat apprend que le dinar tunisien a dépassé le seuil de 3 dinars pour 1 dollar. Il atteint ainsi son niveau le plus bas depuis mai 2025, d'après les données de la Banque centrale. Dans ce contexte, le projet de budget 2027 de la Tunisie prévoit un objectif de croissance de 4%. Selon Radio Wasat, cette vision s'accompagne d'une surveillance attentive de l'inflation importée.
4: Côté finances extérieures, les transferts de la diaspora tunisienne ont dépassé les 2 milliards d'euros à fin septembre 2026. Radio Wasat précise que cela représente une augmentation de 330 millions de dinars en un an. De plus, selon Radio Wasat, les recettes touristiques tunisiennes ont atteint 6 360 millions de dinars à la même date. Cela enregistre une hausse remarquable de 46% par rapport à la même période en 2025. Dans le secteur de l'environnement, la Tunisie prévoit de mobiliser 55 milliards de dollars d'ici 2035. D'après Radio Wasat, cet investissement servira à financer la transition écologique et à faire face aux défis climatiques. Sur le plan institutionnel, le groupe de la Banque mondiale a nommé Alexander Kremer comme nouveau représentant pour la Tunisie. Radio Wasat rappelle qu'il succède ainsi à Alexandro Robbio. En matière de sécurité, la Tunisie prévoit d'installer des radars intelligents pour renforcer la sécurité routière. Radio Wasat indique que cette mesure est déjà saluée par la société civile. Enfin, pour faire face aux rigueurs de la saison, le programme d'aide contre la vague de froid a été étendu. Selon Radio Wasat, ce dispositif couvre désormais l'ensemble des gouvernorats tunisiens afin de soutenir les familles vulnérables. Retrouvez toute l'actualité de Radio Wasat sur Facebook, TikTok et Instagram via radio.wasat et sur notre site web radiowasat.net. Merci de votre attention. À bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wasat.
0: Vous étiez sur Radio Wasat avec Rafet dans le programme Flash National. Et maintenant, place à Flash International.
1: Radio Wasat, le Flash Info.
0: Ici, c'est votre animateur Karim sur Radio Wasat, bon à la terre et bon aux gens, pour un tour d'horizon de l'actualité internationale en ce 8 octobre 2026.
5: C'est une page sombre qui se tourne en Espagne, selon Radio Wasat.
0: Marie-Carmen Abascal est décédée hier à l'âge de 87 ans. Elle était devenue, malgré elle, le visage des difficultés des Espagnols les plus démunis sur le marché du logement, après avoir été expulsée de son appartement.
6: Autre sujet important que nous suivons de près ici, sur Radio Wasat, la situation en Russie après des décès en Sibérie.
0: Selon des médias locaux et les informations recueillies par notre rédaction, une technicienne de laboratoire est décédée, suivie d'un deuxième décès mystérieux dans la région d'Irkoutsk. Ces morts relancent les interrogations autour d'une éventuelle contamination liée à un laboratoire antipeste.
7: Les autorités russes ont formellement démenti toute épidémie dans la zone.
0: Interrogé sur cette affaire, Donald Trump a déclaré qu'il ne pensait pas que la mort de la laborantine soit liée à une arme biologique, tout en demandant aux autorités russes de communiquer davantage. Restons vigilants avec une autre tension rapportée par Radio Wasat, cette fois au Moyen-Orient. Des attaques menées par les Houthis au Yémen ont ciblé des aéroports et des sites militaires en Arabie Saoudite. Cette offensive marque une nouvelle escalade dans le conflit régional. Enfin, une nouvelle pour le moins inhabituelle nous vient des États-Unis, selon Radio Wasat. Krista Pike est la seule condamnée à avoir survécu à une injection létale dans le pays. Elle a repris connaissance à l'hôpital et se dit en colère et désorientée après cet épisode médical. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de notre région et du monde en visitant notre site radiowasat.net ou en nous rejoignant sur Facebook, TikTok et Instagram à la même adresse radio.wasat. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur Radio Wasat. À bientôt, c'est moi, Aïssam, sur Radio Wasat.
8: أهلا بكم على راديو الوسط إليكم موجز الأخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026، ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم الأربعاء في ظل ضغوط مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية. وفي ملف التشغيل، تحتضن تونس العاصمة يومي 8 و9 من أكتوبر الدورة 6 من أيام التشغيل كيجوب، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وإلى الفلاحة، حيث دعا المشاركون في يوم إعلامي ببنزرت إلى توفير الأسمدة في الأجال المناسبة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، كما شددوا على أهمية دعم زراعة البقوليات لدورها في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. كان هذا موجز الأخبار من راديو الوسط. شكراً لحسن المتابعة. أنا ميرا من باريس. يوم سعيد للجميع على موجات راديو الوسط.
9: أهلاً بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء، وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة 8 من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا. يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
10: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
11: كنتم معنا مع عصام في برنامج فلاش انترناشنال، والآن ننتقل إلى توب اند فلوب.
10: راديو الوسط، رأي المستمعين. أهلا بكم مستمعين الكرام في فقرة توب أو فلوب عبر راديو الوسط. نسلط الضوء اليوم على آراء المستمعين خلال الأسبوع الماضي. بلغ المجموع 3 آراء موزعة بين الإيجابي والسلب. نبدأ بالفقرة الإيجابية لهذا الأسبوع. سجل مقهى بيازا رأياً إيجابياً واحداً بفضل جودة الخدمة الممتازة، كما سجل الأمن الوطني رأياً إيجابياً واحداً إثر نجاحه في القبض على سارق في السوق. ننتقل الآن إلى الفقرة السلبية. سجل خدمات البريد رأياً سلبياً واحداً بسبب طول طوابير الانتظار. ندعو جميع المستمعين إلى مشاركتنا آراءهم ومقترحاتهم عبر أثير إذاعتنا.
12: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
13: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
10: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
11: كنتم معنا مع إيمان في برنامج Top and Flop، والآن ننتقل إلى ماتيو.
14: نشرة الطقس على راديو الوسط.
15: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
6: كنتم معنا مع إيمان في برنامج ميتيو، والآن ننتقل إلى صحتك أولا.
14: راديو الوسط يقدم لكم.
16: أهلا بكم في راديو الوسط. هل نحتاج حقا لهاتفنا كي نتذكر كيف نتنفس؟
17: الأمر مضحك يا أيمن، الإنسان فقد أبسط غريزة له.
18: كونك تعيشين في الحقول لا يعني أن الكل يملك رفاهية الهواء النقي.
17: في جذور الأمر التوتر يزول فور ملامسة التربة.

0: نحن هنا لنساعد المستمعين وليس لنتشاجر حول آرائنا الشخصية.
1: أعتذر، لكن رؤية الناس يتجاهلون الطبيعة تجعلني أشعر بالضيق.
2: أفهمك.
3: صدقيني، أحياناً تشتاق روحي لرائحة الأرض بعد المطر في المدينة.
4: إذن لم تفقد تواصلك مع الأرض تماماً.
5: هناك أمل فيك.
3: كيف يمكننا إذن تعليم الأطفال الاسترخاء بعيداً عن كل هذا التوتر؟
5: ببساطة، أجعلهم يشمون رائحة النعناع الطازج في الحقل ويستنشقون الهواء.
6: هذه تجربة حسية قوية بالفعل. هل جربت ذلك مع الكبار أيضاً؟
1: نعم، ابن عمي الصغير توقف عن البكاء بمجرد أن مشينا بين الحقول.
3: مثل ذكائنا الاصطناعي الذي يقرأ الأخبار ولا ينسى قط أي تفصيلة.
1: لكنه لا يعرف طعم النعناع الطازج ولا رائحة المطر على التربة.
2: ربما يمكننا دمج الاثنين. تطبيق يرشدنا للذهاب إلى الحقل للتنفس.
7: لا،
1: لا نحتاج لهاتف ليخبرنا أين يوجد الجمال والطبيعة.
3: لكن البعض يحتاج لهذا التذكير ليخرج من بيته أصلاً.
1: حسناً، إذا كان التذكير سيخرجهم للهواء الطلق فأنا موافقة.
8: الهدف هو الصحة النفسية، سواء كان ذلك بتقنية أو بنزهة.
1: يجب أن تأتي إلى سيدي بوزيد لتجربة التنفس بدون أي واي فاي.
0: سأفعل ذلك بكل سرور.
2: أحتاج فعلاً لهذا الانفصال عن الضجيج.
1: سنشرب الشاي بالنعناع ونترك الهواتف في السيارة.
0: اتفقنا. المهم هو أن نجد توازننا بعيداً عن ضغوط الحياة.
1: بالضبط، التنفس هو هبة الله، فلنستمتع به بحرية.
0: شكراً لك يا مروة على هذه الأفكار الجميلة والواقعية.
5: العفو يا أيمن، كان حواراً ممتعاً وصادقاً فعلاً.
9: يمكنكم متابعتنا عبر فيسبوك وتيك توك وإنستغرام وراديو أصاد دوت نت.
0: شكراً لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في موعد قادم.
10: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع. هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
11: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع.

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: استمعتم إلى Berlin Take My Breath Away official video Top Gun من أداء Berlin. والآن ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم.
3: راديو الوسط موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا العرض الإخباري التكنولوجي الموجزي من عندي أحمد.
4: تعلن راديو الوسط عن إطلاق شركة شاومي النسخة التجريبية العالمية من نظام التشغيل هايبر أوس 4
5: مع تحديد الهواتف الأولى المتوافقة مع هذا التحديث.
2: وبحسب راديو الوسط أعلنت الشركة أيضاً عن إطلاق هاتف إنجوي 70X بالإضافة إلى الجهاز اللوحي هونور تابلت X9 برو مع ميزات متقدمة وتصميمات مبتكرة.
5: وفيما يخص أحدث هواتف الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة هونور عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد بلاي 20C الذي يتميز بشاشة خلفية تفاعلية مبتكرة تعتبر الأولى من نوعها في تونس.
6: وعلى صعيد الاتصالات الوطنية، أفادت راديو الوسط بأن شركة اتصالات تونس أعلنت الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس منتصف ليلة الخميس 13 من فبراير 25/2000، مما يدخل تونس إلى عصر جديد من الاتصالات.
5: ومن جهة أخرى، أطلقت شركة أبل أول تحديث برمجي لها في عام 25/2000 بإصدار تحديث iOS 18.2.1 الذي يتضمن تحسينات وإصلاحات للأخطاء.
2: وتبعاً لما نقلته راديو الوسط، أعلنت شركة أبل أيضاً عن إطلاق خدمة الدفع باللمس تاب 2B في السعودية

0: مما يتيح للتجار قبول المدفوعات عبر أجهزة آيفون دون حاجة إلى أجهزة إضافية. وفي قطاع الذكاء الاصطناعي، أطلقت شركة جوجل نموذجها الجديد جيميني 3.8 فلاش المصمم للمهام المعقدة والأمن السيبراني.
1: وأشارت

0: ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.

هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع.

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.

هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 10:59.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: استمعتم إلى كاظم الساهر كتاب الحب من مسلسل مدرسة الحب من أداء مدرسة الحب سيريز. والآن ننتقل إلى الموجز الوطني.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم أماني. نبدأ الإيجاز بالشأن الاقتصادي والزراعي، حيث تجاوزت صادرات تونس من زيت الزيتون 3181 طناً، وحققت هذه الصادرات قيمة مالية هامة بلغت 4,780,000,000 دينار. ويؤكد راديو الوسط أن هذا الرقم يعكس أداءً إيجابياً في القطاع الزراعي بالبلاد.
5: وفي الشأن الاجتماعي والمهني أقرى إضراب قطاع نقل المحروقات،
4: وسينفذ هذا الإضراب يومي الأربعاء والخميس. وحسب راديو الوسط قد يؤثر هذا التحرك على توزيع الوقود في مختلف أنحاء البلاد.
5: ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم حملة وطنية جديدة، تهدف هذه الحملة إلى استخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ البكالوريا دورة 2026. ووفقاً لما أفاد به راديو الوسط، تنطلق الحملة في 8 جانفي 2005 وتتواصل حتى 10 فبراير 2005.
4: وفي الشأن الجامعي والأكاديمي، وقعت جامعة تونس مذكرة تعاون جديدة. تمت هذه الخطوة مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ويهدف هذا الاتفاق حسب راديو الوسط إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب والباحثين بين المؤسستين.
5: وفي المجال الأمني، نظمت منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حملة أمنية واسعة، وشملت هذه العملية كامل المرجع الترابي للمنطقة. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه الحملة تهدف إلى التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط، وعلى موقعنا الإلكتروني radiowassat.net. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
6: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوماً بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكراً لدعمكم، بكم نتقدم.
2: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
7: مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا العزل الإخباري الدولي الجديد من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة، أصحبكم في قراءة لأبرز المستجدات على الساحة العالمية لهذا اليوم. أسفرت ضربة روسية على حافلة في شرق أوكرانيا عن مقتل 12 شخصاً. يأتي هذا وسط تصاعد كبير للتوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بالهجمات الروسية الأخيرة، ووصفها بأبشع الهجمات على بلاده. وأكدت المصادر الرسمية أن عدد القتلى جراء هذه الاعتداءات قد ارتفع إلى 32 قتيلاً.
8: ننتقل الآن إلى الشأن العربي، حيث أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية.
7: وقد أطلق الحوثيون هذه الصواريخ باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وفي التطورات الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سفينة متورطة في نقل النفط الإيراني. وتهدف هذه الخطوة الأمريكية للحد بشكل مباشر من صادرات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية. كما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة نحو كوبا. وتأتي هذه العملية في إطار منظومة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العاصمة هافانا. من جهة أخرى، تبرز الإدارة الأمريكية توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ويعتبر هذا التحرك تصعيداً واضحاً للضغوط السياسية المفروضة على نظامه. وفي شأن دولي آخر، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة أمام الجميع، وستعمل هذه الممثلية الدبلوماسية تحت مسمى البعثة البريطانية رغم استمرار التوترات في المنطقة. وفي شرق إفريقيا، نفذ الطيران المسير الإثيوبي هجمات جديدة استهدفت قوات إريترية. وتركزت هذه الضربات الجوية في شمال منطقة تيغراي، مما يزيد من تعقيد الصراع المسلح هناك. أما في القارة الأسيوية، فقد ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة جزيرة ميندناو في الفلبين، ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي العاصمة الصينية بكين، رشحت السلطات أحد مواطنيها لتولي منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وتعكس هذه الخطوة الصينية طموحاتها المتزايدة للعب دور أكبر داخل المنظمات الدولية.
8: لمزيد من التفاصيل والأخبار، تابعونا على حساباتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو نقطة وساط، وعبر موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم.
7: وإلى اللقاء، أنا ميمي الفلاحة، راديو الوسط.
2: Vous étiez sur Radio Wasat avec Mimi Falaha dans le programme Al Moujaz Al Alami. Et maintenant, place à Flash National.
9: Radio Wasat, le Flash Info.
10: Ici Rafat pour ce journal national sur Radio Wasat. C'est l'heure de faire le point sur les actualités économiques et sociales de ce 8 octobre 2026.
11: La Banque centrale de Tunisie a décidé de maintenir son taux directeur à 7%.
10: Selon Radio Wasat, cette décision intervient malgré une inflation en hausse afin de soutenir l'économie nationale. Ensuite, toujours selon Radio Wasat, l'inflation a atteint 5,6% en septembre 2026. Cette hausse est principalement tirée par l'augmentation des prix des produits alimentaires, notamment les volailles, les fruits frais et les viandes rouges. Par ailleurs, Radio Wasat apprend que le dinar tunisien a dépassé le seuil de 3 dinars pour 1 dollar. Il atteint ainsi son niveau le plus bas depuis mai 2025, d'après les données de la Banque centrale. Dans ce contexte, le projet de budget 2027 de la Tunisie prévoit un objectif de croissance de 4%. Selon Radio Wasat, cette vision s'accompagne d'une surveillance attentive de l'inflation importée.
12: Côté finances extérieures, les transferts de la diaspora tunisienne ont dépassé les 2 milliards d'euros à fin septembre 2026. Radio Wasat précise que cela représente une augmentation de 330 millions de dinars en un an. De plus, selon Radio Wasat, les recettes touristiques tunisiennes ont atteint 6 milliards 360 millions de dinars à la même date. Cela enregistre une hausse remarquable de 46% par rapport à la même période en 2025. Dans le secteur de l'environnement, la Tunisie prévoit de mobiliser 55 milliards de dollars d'ici 2035. D'après Radio Wasat, cet investissement servira à financer la transition écologique et à faire face aux défis climatiques. Sur le plan institutionnel, le groupe de la Banque mondiale a nommé Alexander Kremer comme nouveau représentant pour la Tunisie. Radio Wasat rappelle qu'il succède ainsi à Alexandro Robbio. En matière de sécurité, la Tunisie prévoit d'installer des radars intelligents pour renforcer la sécurité routière. Radio Wasat indique que cette mesure est déjà saluée par la société civile. Enfin, pour faire face aux rigueurs de la saison, le programme d'aide contre la vague de froid a été étendu. Selon Radio Wasat, ce dispositif couvre désormais l'ensemble des gouvernorats tunisiens afin de soutenir les familles vulnérables. Retrouvez toute l'actualité de Radio Wasat sur Facebook, TikTok et Instagram via radio.wasat et sur notre site web radiowasat.net. Merci de votre attention. À bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wasat.
2: Vous étiez sur Radio Wasat avec Rafet dans le programme Flash National. Et maintenant, place à Flash International.
9: Radio Wasat, le Flash Info.
2: Ici, c'est votre animateur Karim sur Radio Wasat, bon à la terre et bon aux gens, pour un tour d'horizon de l'actualité internationale en ce 8 octobre 2026.
13: C'est une page sombre qui se tourne en Espagne, selon Radio Wasat.
14: Marie-Carmen Abascal est décédée hier, à l'âge de 87 ans. Elle était devenue, malgré elle, le visage des difficultés des Espagnols les plus démunis sur le marché du logement, après avoir été expulsée de son appartement.
15: Autre sujet important que nous suivons de près ici, sur Radio Wasat, la situation en Russie après des décès en Sibérie.
16: Selon des médias locaux,
14: et les informations recueillies par notre rédaction, une technicienne de laboratoire est décédée, suivie d'un deuxième décès mystérieux dans la région d'Irkoutsk. Ces morts relancent les interrogations autour d'une éventuelle contamination liée à un laboratoire antipeste.
16: Les autorités russes ont formellement démenti toute épidémie dans la zone.
14: Interrogé sur cette affaire, Donald Trump a déclaré qu'il ne pensait pas que la mort de la laborantine soit liée à une arme biologique, tout en demandant aux autorités russes de communiquer davantage. Restons vigilants avec une autre tension rapportée par Radio Wasat, cette fois au Moyen-Orient. Des attaques menées par les Houthis au Yémen ont ciblé des aéroports et des sites militaires en Arabie Saoudite. Cette offensive marque une nouvelle escalade dans le conflit régional. Enfin, une nouvelle pour le moins inhabituelle nous vient des États-Unis, selon Radio Wasat. Krista Pike est la seule condamnée à avoir survécu à une injection létale dans le pays. Elle a repris connaissance à l'hôpital et se dit en colère et désorientée après cet épisode médical. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de notre région et du monde en visitant notre site radiowasat.net ou en nous rejoignant sur Facebook, TikTok et Instagram à la même adresse radio.wasat. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur Radio Wasat. À bientôt, c'est moi, Aïssam, sur Radio Wasat.
0: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
17: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026، ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم الأربعاء في ظل ضغوط مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية. وفي ملف التشغيل، تحتضن تونس العاصمة يومي 8 و9 من أكتوبر الدورة السادسة من أيام التشغيل كي جوب، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وإلى الفلاحة، حيث دعا المشاركون في يوم إعلامي ببنزرت إلى توفير الأسمدة في الأجال المناسبة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، كما شددوا على أهمية دعم زراعة البقوليات لدورها في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. كان هذا موجز الأخبار من راديو الوسط. شكراً لحسن المتابعة. أنا ميرا من باريس. يوم سعيد للجميع على موجات راديو الوسط.
18: أهلاً بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابرا ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء، وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا. يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
6: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
19: كنتم معنا مع عصام في برنامج فلاش انترناشنال، والآن ننتقل إلى حوار الأسرة.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
20: أهلا بكم في برنامج حوار الأسرة. نقاشنا اليوم عن حماية بيئة الحي.
21: مروى، بعد أن أجبرتيني على طبخ الكسكسي، هل ستجبرينني على فرز النفايات؟
22: لو فعلت ذلك، لكان ذلك أفضل من حريق مطبخك في المرة الماضية.
20: دعينا نكن جديين. كيف نحمي بيئة حينا في هذا الوقت الضيق؟
22: الأمر بسيط. ابدأ بتوفير الماء وفرز النفايات وغرس شجرة أمام بيتك.
20: بمنطق الأرقام، العاصمة ليست سيدي بوزيدة،
4: لا حاويات للفرز هنا.
22: لا تلم الحاويات، بدأت في حينا بجمع مياه غسل الخضر لري أشجار الليمون.
5: جمع مياه الخضر،
4: ألا يفسد ذلك المكان بالروائح؟
22: بالعكس، الأرض لا تكذب، هي تمتص الخير وتعطينا ظلا.
4: هذا جميل ريفيا، لكن في المدينة الجيران يشتكون من أقل شيء.
22: هذه أعذار واهية، أنتم تفضلون.

0: ابدأ بالتقليل من البلاستيك. هذه خطوة لا تستهلك وقتاً.
1: حاولت تخزين البلاستيك، لكن الريح نقلته لشرفة جاري.
2: لم يكن مشهداً مشرفاً.
3: أتخيل المنظر، لكنك على الأقل حاولت.
2: حاولت بطريقة خاطئة. أنت محقة، الأمر يحتاج صبراً.
4: الصبر هو سر الكسكسي الناجح.
0: نفس الصبر يحتاجه البيئة.
2: سأحمل بقايا خضاري معي في زيارتي القادمة لسيدي بوزيدا.
0: سنضعها في السماد العضوي بنفس ما
3: سترى الفرق.
2: إذن اتفقنا، البيئة مسؤولية جماعية لا تقتصر على مكان دون آخر.
0: كل خطوة صغيرة هي نصر للأرض. شكرا لك أيمن.
5: شكرا لكما على هذا الحوار. يرجى متابعتنا على فيسبوك، تيك توك، وإنستغرام راديو داش وساط، وموقعنا radiowasat.net. إلى اللقاء.
6: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع، ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.
7: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
8: كنتم معنا مع أيمن ومروى في برنامج حوار الأسرة، والآن ننتقل إلى ماتيو.
9: نشرة الطقس على راديو الوسط.
10: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
8: كنتم معنا مع إيمان في برنامج ميتيو، والآن ننتقل إلى دينار اليوم.
6: راديو الوسط، نشرة الأسعار.
11: مرحبا بكم مستمعي راديو الوسط في سيدي بوزيد. أنا دانوس الخبير المالي معكم في هذا الموعد، أقدم لكم الأسعار والأسواق لهذا اليوم. نبدأ بالمعادن النفيسة. بلغ سعر غرام الذهب الخالص 396 دينارا و208 مليمات. هذا السعر في باس منخفض بنسبة 1.32% مقارنة باليوم السابق. أما غرام الفضة الخالصة فقد بلغ 5 دينارات و673 مليما، وهو أيضا في بيس منخفض بنسبة 4.6% مقارنة باليوم السابق. تم تسجيل هذين السعرين في تمام الساعة 6:00 إلا ربعا مساء اليوم 8 أكتوبر لعام 2026. ننتقل الآن إلى العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي. سعر الأورو الواحد هو 3 دينارات و352 مليما، وهو في بيس منخفض بنسبة 0.46.

0: 40% مقارنة باليوم السابق. بلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد دينارين وتسعمائة وثلاثة وتسعين مليماً، وهو في بيس منخفضاً بنسبة 0.37% مقارنة باليوم السابق. بالنسبة للريال السعودي، فقد استقر سعره عند 798 مليماً، وهو في بيس منخفضاً بنسبة 0.37% مقارنة باليوم السابق. وأما الدرهم الإماراتي، فسعره هو 815 مليماً، وهو في بيس منخفضاً بنسبة 0.37% مقارنة باليوم السابق. تم تسجيل هذه الأسعار للعملات في تمام الساعة 6:15 مساء اليوم 8 أكتوبر لعام 2026. أود التذكير بأن هذه الأسعار هي أسعار إشهارية وتعد مؤشرات فقط، وهي ليست الأسعار الرسمية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، وليست الأسعار المعتمدة لدى الصاغة والبياعين. يمكنكم التواصل معنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي المتوفرة على موقعنا الإلكتروني www.radiowasat.net.
1: شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
2: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع. هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
3: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
4: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وصل دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: استمعتم إلى Roxette, It Must Have Been Love, official music video remastered from Adaya Roxette. والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا العزل الإخباري الدولي الجديد من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة أصحبكم في قراءة لأبرز المستجدات على الساحة العالمية لهذا اليوم. أسفرت ضربة روسية على حافلة في شرق أوكرانيا عن مقتل 12 شخصاً.
5: يأتي هذا وسط تصاعد كبير للتوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
6: وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجمات الروسية الأخيرة، ووصفها بأبشع الهجمات على بلاده. وأكدت المصادر الرسمية أن عدد القتلى جراء هذه الاعتداءات قد ارتفع إلى 32 قتيلاً.
4: ننتقل الآن إلى الشأن العربي، حيث أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية.
5: وقد أطلق الحوثيون هذه الصواريخ باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وفي التطورات الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سفينة متورطة في نقل النفط الإيراني. وتهدف هذه الخطوة الأمريكية للحد بشكل مباشر من صادرات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية. كما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة نحو كوبا. وتأتي هذه العملية في إطار منظومة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العاصمة هافانا. من جهة أخرى، تبرز الإدارة الأمريكية توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ويعتبر هذا التحرك تصعيداً واضحاً للضغوط السياسية المفروضة على نظامه. وفي شأن دولي آخر، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة أمام الجميع، وستعمل هذه الممثلية الدبلوماسية تحت مسمى البعثة البريطانية رغم استمرار التوترات في المنطقة. وفي شرق إفريقيا، نفذ الطيران المسير الإثيوبي هجمات جديدة استهدفت قوات إريترية. وتركزت هذه الضربات الجوية في شمال منطقة تيغراي، مما يزيد من تعقيد الصراع المسلح هناك. أما في القارة الأسيوية، فقد ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة جزيرة ميندناو في الفلبين. ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي العاصمة الصينية بكين، رشحت السلطات أحد مواطنيها لتولي منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. وتعكس هذه الخطوة الصينية طموحاتها المتزايدة للعب دور أكبر داخل المنظمات الدولية.
4: لمزيد من التفاصيل والأخبار، تابعونا على حساباتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو_وساط، وعبر موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم.
5: وإلى اللقاء، أنا ميمي الفلاحة، راديو الوسط.
0: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
7: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت، أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع.

0: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
1: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 11 صباحاً و59 دقيقة.
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: استمعتم إلى إيهاب توفيق عامل عاملة من أداء روتانا. والآن ننتقل إلى الموجز الوطني.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم أماني. نبدأ الإيجاز بالشأن الاقتصادي والزراعي، حيث تجاوزت صادرات تونس من زيت الزيتون 3181 طناً، وحققت هذه الصادرات قيمة مالية هامة بلغت 4,780,000,000 دينار. ويؤكد راديو الوسط أن هذا الرقم يعكس أداء إيجابيا في القطاع الزراعي بالبلاد.
5: وفي الشأن الاجتماعي والمهني أقرى إضراب قطاع نقل المحروقات،
4: وسينفذ هذا الإضراب يومي الأربعاء والخميس. وحسب راديو الوسط قد يؤثر هذا التحرك على توزيع الوقود في مختلف أنحاء البلاد.
5: ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم حملة وطنية جديدة، تهدف هذه الحملة إلى استخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ البكالوريا دورة 2026. ووفقاً لما أفاد به راديو الوسط تنطلق الحملة في 8 جانفي 2005 وتتواصل حتى 10 فبراير 2005.
4: وفي الشأن الجامعي والأكاديمي وقعت جامعة تونس مذكرة تعاون جديدة، تمت هذه الخطوة مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ويهدف هذا الاتفاق حسب راديو الوسط إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب والباحثين بين المؤسستين.
5: وفي المجال الأمني نظمت منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حملة أمنية واسعة، وشملت هذه العملية كامل المرجع الترابي للمنطقة. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه الحملة تهدف إلى التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط، وعلى موقعنا الإلكتروني radiowassat.net. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
6: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع.

0: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا العزد الإخباري الدولي الجديد من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة، أصحبكم في قراءة لأبرز المستجدات على الساحة العالمية لهذا اليوم. أسفرت ضربة روسية على حافلة في شرق أوكرانيا عن مقتل 12 شخصاً. يأتي هذا وسط تصاعد كبير للتوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بالهجمات الروسية الأخيرة، ووصفها بأبشع الهجمات على بلاده. وأكدت المصادر الرسمية أن عدد القتلى جراء هذه الاعتداءات قد ارتفع إلى 32 قتيلاً.
3: ننتقل الآن إلى الشأن العربي، حيث أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية.
2: وقد أطلق الحوثيون هذه الصواريخ باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وفي التطورات الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سفينة متورطة في نقل النفط الإيراني. وتهدف هذه الخطوة الأمريكية للحد بشكل مباشر من صادرات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية. كما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة نحو كوبا. وتأتي هذه العملية في إطار منظومة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العاصمة هافانا. من جهة أخرى، تبرز الإدارة الأمريكية توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ويعتبر هذا التحرك تصعيداً واضحاً للضغوط السياسية المفروضة على نظامه. وفي شأن دولي آخر، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة أمام الجميع، وستعمل هذه الممثلية الدبلوماسية تحت مسمى البعثة البريطانية رغم استمرار التوترات في المنطقة. وفي شرق إفريقيا، نفذ الطيران المسير الإثيوبي هجمات جديدة استهدفت قوات إريترية. وتركزت هذه الضربات الجوية في شمال منطقة تيغراي، مما يزيد من تعقيد الصراع المسلح هناك. أما في القارة الأسيوية، فقد ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة جزيرة ميندناو في الفلبين. ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي العاصمة الصينية بكين، رشحت السلطات أحد مواطنيها لتولي منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. وتعكس هذه الخطوة الصينية طموحاتها المتزايدة للعب دور أكبر داخل المنظمات الدولية.
4: لمزيد من التفاصيل والأخبار، تابعونا على حساباتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو نقطة وساط، وعبر موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم.
2: وإلى اللقاء، أنا ميمي الفلاحة، راديو الوسط.
5: حان الآن موعد صلاة الظهر بتوقيت مدينة السهل الأخضر.

0: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
1: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
0: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
1: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
0: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
1: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
0: وإن كان الساكن في شقة ضيقة؟
1: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
0: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
1: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
0: 500 متر فقط؟
1: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
0: إذا ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
1: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
0: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
1: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
0: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
1: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
0: إنه صراع بين النوعية والكمية،
1: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
0: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
1: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
0: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
1: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
0: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
1: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
0: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
1: شكرا لكم على هذه المساحة.
0: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
2: أهلا بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي، ونشكرك على وقتك.
3: أهلا بك، وأهلا بالمستمعين الكرام.
2: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
3: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد القرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
2: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
3: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
2: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملا مهنيا، أليس كذلك؟
3: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان. مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
2: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
3: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
2: وكيف تضمنون المصداقية؟
3: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات بل تبنى خبرا بعد خبر.
2: كلمة أخيرة للمستمعين؟
3: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
2: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.
4: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري. هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع.

بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور أطلق

0: خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: والآن ننتقل إلى ميتيو.
2: نشرة الطقس على راديو الوسط.
3: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
4: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
5: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
4: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت، هذه هي الحقيقة المجردة.
5: الحقيقة ليست أرقاماً فقط، ماذا عن مصداقية الخبر؟
4: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
5: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
4: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
6: إن كان العمل لا يعني شيئا بلا إنسان، فضاع كل شيء.
4: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
6: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
4: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
6: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
4: لنهدأ قليلا، لم نأتي لتبادل الغضب بل لفهم التحديات.
5: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
4: أفهمك تماما، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
5: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
4: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
5: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
4: الخوارزميات لا تملك ضميرا، هذا حق ثابت.
5: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
4: أتذكر يوم بكيت على الهواء؟ لم تكن الآلة لتفعلها.
5: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
4: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
5: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
4: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقها.
5: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
4: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد.
1: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
7: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
1: والآن ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
8: مرحبا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا العرض الإخباري التكنولوجي الموجز من عندي أحمد. تعلن راديو الوسط عن إطلاق شركة شاومي
9: النسخة التجريبية العالمية من نظام التشغيل HyperOS 4.
10: مع تحديد الهواتف الأولى المتوافقة مع هذا التحديث،
11: وبحسب راديو الوسط، أعلنت الشركة أيضاً عن إطلاق هاتف إنجوي 70X بالإضافة إلى الجهاز اللوحي هونور تابلت X9 برو مع ميزات متقدمة وتصميمات مبتكرة.
10: وفيما يخص أحدث هواتف الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة هونور عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد بلاي 20C الذي يتميز بشاشة خلفية تفاعلية مبتكرة تعتبر الأولى من نوعها في تونس.
9: وعلى صعيد الاتصالات الوطنية، أفادت راديو الوسط بأن شركة اتصالات تونس أعلنت الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس منتصف ليلة الخميس 13 من فبراير 25/2000، مما يدخل تونس إلى عصر جديد من الاتصالات.
10: ومن جهة أخرى، أطلقت شركة أبل أول تحديث برمجي لها في عام 25/2000 بإصدار تحديث iOS 18.2.1 الذي يتضمن تحسينات وإصلاحات للأخطاء.
9: وتبعاً لما نقلته راديو الوسط، أعلنت شركة أبل أيضاً عن إطلاق خدمة الدفع باللمس تاب 2B في السعودية، مما يتيح للتجار قبول المدفوعات عبر أجهزة آيفون دون حاجة إلى أجهزة إضافية.
10: وفي قطاع الذكاء الاصطناعي، أطلقت شركة جوجل نموذجها الجديد جيميني 3.8 فلاش المصممة للمهام المعقدة والأمن السيبراني.
5: وأشارت راديو الوسط إلى أن شركة هومان تسعى لجمع ملياري دولار ونصف مليار عبر صندوق جديد لتمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في السعودية، مما يشير إلى اعتماد الرياض على التمويل الخاص بدلا من الإنفاق الحكومي المباشر.
10: وختاما، تنظم الدورة 12 للمنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات تحت شعار IE Driven من Concept to Value من 5 إلى 7 نوفمبر 26/2000 في مدينة الحمامات.
8: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو دوت وساط، وعبر موقعنا radiowasat.net. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى لقاء في موعد قادم.
9: وإلى اللقاء، أنا أحمد، راديو الوسط.
12: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت، أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع. هذا البرنامج برعاية مايسوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايسوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
13: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.
14: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع الدويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
12: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت، أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
15: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع.

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري. راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 12:00 ظهراً و59 دقيقة.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: استمعتم إلى Richard Marks Right Here Waiting official music video من أداء Richard Marks. والآن ننتقل إلى الموجز الوطني.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم أماني. نبدأ الإيجاز بالشأن الاقتصادي والزراعي، حيث تجاوزت صادرات تونس من زيت الزيتون 3181 طنا، وحققت هذه الصادرات قيمة مالية هامة بلغت 4,780,000,000 دينار. ويؤكد راديو الوسط أن هذا الرقم يعكس أداء إيجابيا في القطاع الزراعي بالبلاد.
5: وفي الشأن الاجتماعي والمهني أقرى إضراب قطاع نقل المحروقات،
4: وسينفذ هذا الإضراب يومي الأربعاء والخميس. وحسب راديو الوسط قد يؤثر هذا التحرك على توزيع الوقود في مختلف أنحاء البلاد.
5: ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم حملة وطنية جديدة، تهدف هذه الحملة إلى استخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ البكالوريا دورة 2026. ووفقاً لما أفاد به راديو الوسط، تنطلق الحملة في 8 جانفي 2005 وتتواصل حتى 10 فبراير 2005.
4: وفي الشأن الجامعي والأكاديمي، وقعت جامعة تونس مذكرة تعاون جديدة. تمت هذه الخطوة مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ويهدف هذا الاتفاق حسب راديو الوسط إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب والباحثين بين المؤسستين.
5: وفي المجال الأمني، نظمت منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حملة أمنية واسعة، وشملت هذه العملية كامل المرجع الترابي للمنطقة. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه الحملة تهدف إلى التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط، وعلى موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
6: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع.

0: أنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا العزل الإخباري الدولي الجديد من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة، أصحبكم في قراءة لأبرز المستجدات على الساحة العالمية لهذا اليوم. أسفرت ضربة روسية على حافلة في شرق أوكرانيا عن مقتل 12 شخصاً. يأتي هذا وسط تصاعد كبير للتوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بالهجمات الروسية الأخيرة، ووصفها بأبشع الهجمات على بلاده. وأكدت المصادر الرسمية أن عدد القتلى جراء هذه الاعتداءات قد ارتفع إلى 32 قتيلاً.
3: ننتقل الآن إلى الشأن العربي، حيث أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية.
2: وقد أطلق الحوثيون هذه الصواريخ باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وفي التطورات الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سفينة متورطة في نقل النفط الإيراني. وتهدف هذه الخطوة الأمريكية للحد بشكل مباشر من صادرات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية. كما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة نحو كوبا. وتأتي هذه العملية في إطار منظومة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العاصمة هافانا. من جهة أخرى، تبرز الإدارة الأمريكية توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ويعتبر هذا التحرك تصعيداً واضحاً للضغوط السياسية المفروضة على نظامه. وفي شأن دولي آخر، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة أمام الجميع، وستعمل هذه الممثلية الدبلوماسية تحت مسمى البعثة البريطانية رغم استمرار التوترات في المنطقة. وفي شرق إفريقيا، نفذ الطيران المسير الإثيوبي هجمات جديدة استهدفت قوات إريترية. وتركزت هذه الضربات الجوية في شمال منطقة تيغراي، مما يزيد من تعقيد الصراع المسلح هناك. أما في القارة الأسيوية، فقد ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة جزيرة ميندناو في الفلبين. ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي العاصمة الصينية بكين، رشحت السلطات أحد مواطنيها لتولي منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. وتعكس هذه الخطوة الصينية طموحاتها المتزايدة للعب دور أكبر داخل المنظمات الدولية.
4: لمزيد من التفاصيل والأخبار، تابعونا على حساباتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو نقطة وساط، وعبر موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم.
2: وإلى اللقاء، أنا ميمي الفلاحة، راديو الوسط.
0: Vous étiez sur Radio Wasat avec Mimi la Falaha dans le programme Al Moujaz Al Alami. Et maintenant, place à Flash National.
5: Radio Wasat, le Flash Info.
6: Ici Rafat pour ce journal national sur Radio Wasat. C'est l'heure de faire le point sur les actualités économiques et sociales de ce 8 octobre 2026.
7: La Banque centrale de Tunisie a décidé de maintenir son taux directeur à 7%.
6: Selon Radio Wasat, cette décision intervient malgré une inflation en hausse afin de soutenir l'économie nationale. Ensuite, toujours selon Radio Wasat, l'inflation a atteint 5,6% en septembre 2026. Cette hausse est principalement tirée par l'augmentation des prix des produits alimentaires, notamment les volailles, les fruits frais et les viandes rouges. Par ailleurs, Radio Wasat apprend que le dinar tunisien a dépassé le seuil de 3 dinars pour 1 dollar. Il atteint ainsi son niveau le plus bas depuis mai 2025, d'après les données de la Banque centrale. Dans ce contexte, le projet de budget 2027 de la Tunisie prévoit un objectif de croissance de 4%. Selon Radio Wasat, cette vision s'accompagne d'une surveillance attentive de l'inflation importée.
8: Côté finances extérieures, les transferts de la diaspora tunisienne ont dépassé les 2 milliards d'euros à fin septembre 2026. Radio Wasat précise que cela représente une augmentation de 330 millions de dinars en un an. De plus, selon Radio Wasat, les recettes touristiques tunisiennes ont atteint 6 360 millions de dinars à la même date. Cela enregistre une hausse remarquable de 46% par rapport à la même période en 2025. Dans le secteur de l'environnement, la Tunisie prévoit de mobiliser 55 milliards de dollars d'ici 2035. D'après Radio Wasat, cet investissement servira à financer la transition écologique et à faire face aux défis climatiques. Sur le plan institutionnel, le groupe de la Banque mondiale a nommé Alexander Kremer comme nouveau représentant pour la Tunisie. Radio Wasat rappelle qu'il succède ainsi à Alexandro Robbio. En matière de sécurité, la Tunisie prévoit d'installer des radars intelligents pour renforcer la sécurité routière. Radio Wasat indique que cette mesure est déjà saluée par la société civile. Enfin, pour faire face aux rigueurs de la saison, le programme d'aide contre la vague de froid a été étendu. Selon Radio Wasat, ce dispositif couvre désormais l'ensemble des gouvernorats tunisiens afin de soutenir les familles vulnérables. Retrouvez toute l'actualité de Radio Wasat sur Facebook, TikTok et Instagram via radio.wasat et sur notre site web radiowasat.net. Merci de votre attention. À bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wasat.
0: Vous étiez sur Radio Wasat avec Rafat dans le programme Flash National. Et maintenant, place à Flash International.
5: Radio Wasat, le Flash Info.
0: Ici, c'est votre animateur Karim sur Radio Wasat, bon à la terre et bon aux gens, pour un tour d'horizon de l'actualité internationale en ce 8 octobre 2026.
9: C'est une page sombre qui se tourne en Espagne, selon Radio Wasat.
0: Marie-Carmen Abascal est décédée hier à l'âge de 87 ans. Elle était devenue, malgré elle, le visage des difficultés des Espagnols les plus démunis sur le marché du logement, après avoir été expulsée de son appartement. Autre sujet important que nous suivons de près ici, sur Radio Wasat, la situation en Russie après des décès en Sibérie. Selon des médias locaux et les informations recueillies par notre rédaction, une technicienne de laboratoire est décédée, suivie d'un deuxième décès mystérieux dans la région d'Irkoutsk. Ces morts relancent les interrogations autour d'une éventuelle contamination liée à un laboratoire antipeste.
10: Les autorités russes ont formellement démenti toute épidémie dans la zone.
0: Interrogé sur cette affaire, Donald Trump a déclaré qu'il ne pensait pas que la mort de la laborantine soit liée à une arme biologique, tout en demandant aux autorités russes de communiquer davantage. Restons vigilants avec une autre tension rapportée par Radio Wasat, cette fois au Moyen-Orient. Des attaques menées par les Houthis au Yémen ont ciblé des aéroports et des sites militaires en Arabie Saoudite. Cette offensive marque une nouvelle escalade dans le conflit régional. Enfin, une nouvelle pour le moins inhabituelle nous vient des États-Unis, selon Radio Wasat. Krista Pike est la seule condamnée à avoir survécu à une injection létale dans le pays. Elle a repris connaissance à l'hôpital et se dit en colère et désorientée après cet épisode médical. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de notre région et du monde en visitant notre site radiowasat.net ou en nous rejoignant sur Facebook, TikTok et Instagram à la même adresse radio.wasat. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur Radio Wasat. À bientôt. C'est moi, Aïssam, sur Radio Wasat.
11: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026. ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم الأربعاء في ظل ضغوط مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية. وفي ملف التشغيل تحتضن تونس العاصمة يومي 8 و9 أكتوبر الدورة 6 من أيام التشغيل كيجوب وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وإلى الفلاحة حيث دعا المشاركون في يوم إعلامي ببنزرت إلى توفير الأسمدة في الأجال المناسبة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، كما شددوا على أهمية دعم زراعة البقوليات لدورها في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. كان هذا موجز الأخبار من راديو الوسط. شكراً لحسن المتابعة. أنا ميرا من باريس. يوم سعيد للجميع على موجات راديو الوسط.
12: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى...
13: أهلاً بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء، وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
12: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
14: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.
15: كنتم معنا مع عصام في برنامج فلاش انترناشونال، والآن ننتقل إلى سوق الخضر.
16: راديو الوسط، أسعار السوق.
17: أهلاً بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط، أنا طمطم الفلاحة أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 2026.
18: نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة.
19: نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق. يبلغ سعر الطماطم 2.05 دينار للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند 2 دينار تماماً للكيلوغرام، ويسجل الفلفل 1 دينار للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.
20: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
0: كنتم معنا مع ميمي الفلاحة في برنامج سوق الخضر، والآن ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
21: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة.

0: راديو الوسط ركن الحديث.
1: أهلا بكم أيها المستمعون الأكارم عبر أثير راديو الوسط.
2: أنا عصام معكم في هذه اللحظات من راديو الوسط، ولدينا قصة يجب أن تروى عن العلم والصبر.
1: نعود بالذاكرة إلى الوراء إلى عام 859 ميلادي الموافق للعام 245 هجري.
3: في مدينة فاس المغربية قررت امرأة ذات رؤية بعيدة أن تصنع التاريخ.
4: إنها فاطمة بنت محمد الفهرية، المعروفة بفاطمة الفهرية، التي أسست جامعة القرويين. لقد كانت فاطمة الفهرية شخصية بارزة في تاريخ التعليم الإسلامي، ومثلت دور المرأة المبادرة في العلم.
2: تذكروا أن تأسيسها للجامعة كان تحدياً كبيراً للمرأة في ذلك الوقت بالرغم من معوقات المجتمع التقليدية.
5: تصور امرأة تبني صرحاً علمياً يبقى شامخاً لأكثر من قرون طويلة.
6: بدأت القرويين كمؤسسة صغيرة، ثم توسعت لتصبح مركزاً هاماً للعلم والفكر في العالم الإسلامي.
5: لم تكن القرويين مجرد مدرسة دينية كما يظن البعض خطأً.
4: الواقع أن التعليم فيها كان أوسع بكثير، حيث قدمت علوماً متعددة مثل الفقه الإسلامي والنحو والطب والرياضيات.
5: وتعتبر القرويين أول مؤسسة تمنح شهادات علمية، ويقال أنها كانت تمنح إجازة في العلوم.
4: تضم القرويين مسجداً ومكتبة ومدارس، وتحتوي المكتبة على مخطوطات نادرة وثمينة.
5: مر من هذه الجامعة العريقة علماء مشهورون مثل ابن خلدون وابن العربي.
1: ولم تقف حدود تأثير القرويين عند العالم الإسلامي، بل أثرت الجامعة في الحياة الفكرية في أوروبا.
2: حدث ذلك عبر المسلمين في الأندلس الذين نقلوا كثيرا من العلوم والمعارف المكتسبة هناك، مسهمين في تشكيل النهضة الأوروبية.
7: ظلت الجامعة صامدة رغم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر التاريخ، واستمرت بنيتها على مدى الأجيال.
2: إن قصة فاطمة الفهرية تدعونا لمراجعة بعض الأفكار المسبقة.
1: الفكرة القائلة بأن المرأة كانت معزولة بالكامل عن الحياة العلمية في الإسلام تحتاج إلى مراجعة تامة. فعبر التاريخ الإسلامي كانت هناك نساء بارزات ساهمن في العلم والثقافة تماماً كما تفعل نساؤنا اليوم في كل مكان من أرضنا الطيبة. العلم ليس حقراً على أحد، والبذرة الصالحة تثمر ولو بعد حين.
2: يمكنكم متابعتنا والتفاعل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو واسطة، وزيارة موقعنا الإلكتروني radiowasta.net.
5: شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
8: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
9: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع.

0: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
1: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية

0: مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: استمعتم إلى تمالي معك من أداء عمرو دياب. والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا العزل الإخباري الدولي الجديد من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة، أصحبكم في قراءة لأبرز المستجدات على الساحة العالمية لهذا اليوم. أسفرت ضربة روسية على حافلة في شرق أوكرانيا عن مقتل 12 شخصاً. يأتي هذا وسط تصاعد كبير للتوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجمات الروسية الأخيرة، ووصفها بأبشع الهجمات على بلاده. وأكدت المصادر الرسمية أن عدد القتلى جراء هذه الاعتداءات قد ارتفع إلى 32 قتيلاً.
5: ننتقل الآن إلى الشأن العربي، حيث أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية.
4: وقد أطلق الحوثيون هذه الصواريخ باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وفي التطورات الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سفينة متورطة في نقل النفط الإيراني. وتهدف هذه الخطوة الأمريكية للحد بشكل مباشر من صادرات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية، كما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة نحو كوبا. وتأتي هذه العملية في إطار منظومة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العاصمة هافانا. من جهة أخرى، تبرز الإدارة الأمريكية توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ويعتبر هذا التحرك تصعيداً واضحاً للضغوط السياسية المفروضة على نظامه. وفي شأن دولي آخر، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة أمام الجميع، وستعمل هذه الممثلية الدبلوماسية تحت مسمى البعثة البريطانية رغم استمرار التوترات في المنطقة. وفي شرق إفريقيا، نفذ الطيران المسير الإثيوبي هجمات جديدة استهدفت قوات إريترية. وتركزت هذه الضربات الجوية في شمال منطقة تيغراي، مما يزيد من تعقيد الصراع المسلح هناك. أما في القارة الأسيوية، فقد ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة جزيرة ميندناو في الفلبين. ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي العاصمة الصينية بكين، رشحت السلطات أحد مواطنيها لتولي منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. وتعكس هذه الخطوة الصينية طموحاتها المتزايدة للعب دور أكبر داخل المنظمات الدولية.
0: لمزيد من التفاصيل والأخبار، تابعونا على حساباتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو نقطة وساط، وعبر موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم.
4: وإلى اللقاء، أنا ميمي الفلاحة، راديو الوسط.
6: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
7: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت، أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنيع.

0: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: استمعتم إلى فادل شاكر and محمد شاكر. كيفك عفراء 2025. فادل شاكر ومحمد شاكر كيفك عفراء من أداء فادل شاكر. والآن ننتقل إلى الموجز الوطني.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم أماني. نبدأ الإيجاز بالشأن الاقتصادي والزراعي، حيث تجاوزت صادرات تونس من زيت الزيتون 3181 طناً، وحققت هذه الصادرات قيمة مالية هامة بلغت 4,780,000,000 دينار. ويؤكد راديو الوسط أن هذا الرقم يعكس أداء إيجابيا في القطاع الزراعي بالبلاد.
5: وفي الشأن الاجتماعي والمهني أقرأ إضراب قطاع نقل المحروقات،
4: وسينفذ هذا الإضراب يومي الأربعاء والخميس. وحسب راديو الوسط قد يؤثر هذا التحرك على توزيع الوقود في مختلف أنحاء البلاد.
5: ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم حملة وطنية جديدة، تهدف هذه الحملة إلى استخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ البكالوريا دورة 2026. ووفقاً لما أفاد به راديو الوسط تنطلق الحملة في 8 جانفي 2005 وتتواصل حتى 10 فبراير 2005.
4: وفي الشأن الجامعي والأكاديمي وقعت جامعة تونس مذكرة تعاون جديدة، تمت هذه الخطوة مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ويهدف هذا الاتفاق حسب راديو الوسط إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب والباحثين بين المؤسستين.
5: وفي المجال الأمني نظمت منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حملة أمنية واسعة،
4: وشملت هذه العملية كامل المرجع الترابي للمنطقة. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه الحملة تهدف إلى التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط، وعلى موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
6: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع.

0: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا العزل الإخباري الدولي الجديد من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة، أصحبكم في قراءة لأبرز المستجدات على الساحة العالمية لهذا اليوم. أسفرت ضربة روسية على حافلة في شرق أوكرانيا عن مقتل 12 شخصاً. يأتي هذا وسط تصاعد كبير للتوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بالهجمات الروسية الأخيرة، ووصفها بأبشع الهجمات على بلاده. وأكدت المصادر الرسمية أن عدد القتلى جراء هذه الاعتداءات قد ارتفع إلى 32 قتيلاً.
3: ننتقل الآن إلى الشأن العربي، حيث أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية.
2: وقد أطلق الحوثيون هذه الصواريخ باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وفي التطورات الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سفينة متورطة في نقل النفط الإيراني. وتهدف هذه الخطوة الأمريكية للحد بشكل مباشر من صادرات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية. كما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة نحو كوبا. وتأتي هذه العملية في إطار منظومة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العاصمة هافانا. من جهة أخرى، تبرز الإدارة الأمريكية توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ويعتبر هذا التحرك تصعيداً واضحاً للضغوط السياسية المفروضة على نظامه. وفي شأن دولي آخر، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة أمام الجميع، وستعمل هذه الممثلية الدبلوماسية تحت مسمى البعثة البريطانية رغم استمرار التوترات في المنطقة. وفي شرق إفريقيا، نفذ الطيران المسير الإثيوبي هجمات جديدة استهدفت قوات إريترية. وتركزت هذه الضربات الجوية في شمال منطقة تيغراي، مما يزيد من تعقيد الصراع المسلح هناك. أما في القارة الأسيوية، فقد ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة جزيرة ميندناو في الفلبين. ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي العاصمة الصينية بكين، رشحت السلطات أحد مواطنيها لتولي منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. وتعكس هذه الخطوة الصينية طموحاتها المتزايدة للعب دور أكبر داخل المنظمات الدولية.
4: لمزيد من التفاصيل والأخبار، تابعونا على حساباتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو نقطة وساط، وعبر موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم.
2: وإلى اللقاء، أنا ميمي الفلاحة، راديو الوسط.
0: Vous étiez sur Radio Wasat avec Mimi la Falaha dans le programme Al Moujaz Al Alami. Et maintenant, place à Flash National.
5: Radio Wasat, le Flash Info.
6: Ici Rafat pour ce journal national sur Radio Wasat. C'est l'heure de faire le point sur les actualités économiques et sociales de ce 8 octobre 2026.
7: La Banque centrale de Tunisie a décidé de maintenir son taux directeur à 7%.
6: Selon Radio Wasat, cette décision intervient malgré une inflation en hausse afin de soutenir l'économie nationale. Ensuite, toujours selon Radio Wasat, l'inflation a atteint 5,6% en septembre 2026. Cette hausse est principalement tirée par l'augmentation des prix des produits alimentaires, notamment les volailles, les fruits frais et les viandes rouges. Par ailleurs, Radio Wasat apprend que le dinar tunisien a dépassé le seuil de 3 dinars pour 1 dollar. Il atteint ainsi son niveau le plus bas depuis mai 2025, d'après les données de la Banque centrale. Dans ce contexte, le projet de budget 2027 de la Tunisie prévoit un objectif de croissance de 4%. Selon Radio Wasat, cette vision s'accompagne d'une surveillance attentive de l'inflation importée.
8: Côté finances extérieures, les transferts de la diaspora tunisienne ont dépassé les 2 milliards d'euros à fin septembre 2026. Radio Wasat précise que cela représente une augmentation de 330 millions de dinars en un an. De plus, selon Radio Wasat, les recettes touristiques tunisiennes ont atteint 6 360 millions de dinars à la même date. Cela enregistre une hausse remarquable de 46% par rapport à la même période en 2025. Dans le secteur de l'environnement, la Tunisie prévoit de mobiliser 55 milliards de dollars d'ici 2035. D'après Radio Wasat, cet investissement servira à financer la transition écologique et à faire face aux défis climatiques. Sur le plan institutionnel, le groupe de la Banque mondiale a nommé Alexander Kremer comme nouveau représentant pour la Tunisie. Radio Wasat rappelle qu'il succède ainsi à Alexandro Robbio. En matière de sécurité, la Tunisie prévoit d'installer des radars intelligents pour renforcer la sécurité routière. Radio Wasat indique que cette mesure est déjà saluée par la société civile. Enfin, pour faire face aux rigueurs de la saison, le programme d'aide contre la vague de froid a été étendu. Selon Radio Wasat, ce dispositif couvre désormais l'ensemble des gouvernorats tunisiens afin de soutenir les familles vulnérables. Retrouvez toute l'actualité de Radio Wasat sur Facebook, TikTok et Instagram via radio.wasat et sur notre site web radiowasat.net. Merci de votre attention. À bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wasat.
0: Vous étiez sur Radio Wasat avec Rafat dans le programme Flash National. Et maintenant, place à Flash International.
5: Radio Wasat, le Flash Info.
0: Ici, c'est votre animateur Karim sur Radio Wasat, bon à la terre et bon aux gens, pour un tour d'horizon de l'actualité internationale en ce 8 octobre 2026.
9: C'est une page sombre qui se tourne en Espagne, selon Radio Wasat.
0: Marie-Carmen Abascal est décédée hier à l'âge de 87 ans. Elle était devenue, malgré elle, le visage des difficultés des Espagnols les plus démunis sur le marché du logement, après avoir été expulsée de son appartement. Autre sujet important que nous suivons de près ici, sur Radio Wasat, la situation en Russie après des décès en Sibérie. Selon des médias locaux et les informations recueillies par notre rédaction, une technicienne de laboratoire est décédée, suivie d'un deuxième décès mystérieux dans la région d'Irkoutsk. Ces morts relancent les interrogations autour d'une éventuelle contamination liée à un laboratoire antipeste.
10: Les autorités russes ont formellement démenti toute épidémie dans la zone.
0: Interrogé sur cette affaire, Donald Trump a déclaré qu'il ne pensait pas que la mort de la laborantine soit liée à une arme biologique, tout en demandant aux autorités russes de communiquer davantage. Restons vigilants avec une autre tension rapportée par Radio Wasat, cette fois au Moyen-Orient. Des attaques menées par les Houthis au Yémen ont ciblé des aéroports et des sites militaires en Arabie Saoudite. Cette offensive marque une nouvelle escalade dans le conflit régional. Enfin, une nouvelle pour le moins inhabituelle nous vient des États-Unis, selon Radio Wasat. Krista Pike est la seule condamnée à avoir survécu à une injection létale dans le pays. Elle a repris connaissance à l'hôpital et se dit en colère et désorientée après cet épisode médical. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de notre région et du monde en visitant notre site radiowasat.net ou en nous rejoignant sur Facebook, TikTok et Instagram à la même adresse radio.wasat. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur Radio Wasat. À bientôt, c'est moi, Aïssam, sur Radio Wasat.
11: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026. ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم الأربعاء في ظل ضغوط مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية. وفي ملف التشغيل تحتضن تونس العاصمة يومي 8 و9 أكتوبر الدورة 6 من أيام التشغيل كيجوب وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وإلى الفلاحة حيث دعا المشاركون في يوم إعلامي ببنزرت إلى توفير الأسمدة في الأجال المناسبة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، كما شددوا على أهمية دعم زراعة البقوليات لدورها في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. كان هذا موجز الأخبار من راديو الوسط. شكراً لحسن المتابعة. أنا ميرا من باريس. يوم سعيد للجميع على موجات راديو الوسط.
12: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
13: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
14: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء، وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
15: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
16: راديو الوسط، ركن الحديث.
17: أهلا بكم يا أحبة في راديو الوسط. أنا عصام، ومرارا أتذكر أيامي الأولى في الأرض وبين السواقي. كنت أسمع دائما صوت الطبيعة يختلط بأنغام بعيدة تدخل إلى القلب بلا استئذان. اليوم نخصص الحديث عن ملك الآلات الموسيقية في الثقافة العربية، إنه العود، تلك الآلة الوترية التقليدية العريقة في منطقتنا. تاريخ العود يعود إلى العصور القديمة، وقد وجدت أدلة على استخدامه في بلاد ما بين النهرين ومصر القديمة.
18: حتى أجهزة الذكاء الاصطناعي الحديثة التي تقرأ الأخبار لا تستطيع تذوق دفء صوته ولو شربت آلاف أكواب القهوة.
17: تمتاز آلة العود بصوتها الدافئ والعميق، وهذا الصوت يعتبر رمزاً أساسياً للموسيقى العربية التقليدية. من أشهر صانعي العود في التاريخ العربي زرياب، وينسب لزرياب تطوير العود وزيادة أوتاره. يختلف العود عن الآلات الوترية الغربية بعدم وجود دساتين على عنقه، وهذا يمنح العازف حرية أكبر في اختيار النغمات والمقامات. يرمز للعود دائماً باعتباره ملك الآلات الموسيقية، وذلك بسبب مكانته الكبيرة وقدرته على التعبير عن المشاعر بعمق. مقامات الموسيقى الشرقية تلعب كثيراً على العود، وهي جذابة لأذن المستمع العربي لأنها تحمل جزءاً كبيراً من التراث والهوية. يشار إلى أن أثر العود امتد أيضاً إلى أوروبا، حيث شهد أثره في ظهور آلات مثل اللوت في العصور الوسطى. هناك مدارس مختلفة لعزف العود في العالم العربي، مثل المدرسة العراقية والمدرسة المصرية، ولكل مدرسة تقنياتها وطرقها المميزة. يعتبر العود جزءاً لا يتجزأ من التكوين الموسيقي في العديد من الدول العربية، وهو يستخدم في الطرب الأصيل والموسيقى الحديثة على حد سواء. من الفروق بين أنواع العود المتعددة اختلاف الحجم والشكل بين العود الشرقي والعود التركي. يمتاز العود التركي بصوت أكثر حدة.
19: يقال في المجتمع الموسيقي العربي أن العازف الجيد يمكنه نقل المستمع إلى أماكن زمنية ومكانية مختلفة، وذلك من خلال نغماته المميزة. العود يلعب دوراً رئيسياً في المناسبات الثقافية والاجتماعية العربية، من حفلات الزفاف إلى التجمعات العائلية البسيطة. يلاحظ أن العود يتم تدريسه الآن في العديد من المعاهد الموسيقية حول العالم، وهذا دليل واضح على أهميته وتأثيره العالمي.
20: تخيلوا معي كيف لقطع خشبية وأوتار مشدودة أن تحمل ذاكرة شعوب بأكملها.
21: الأيام تمر والزراعة تعلم الإنسان الصبر، تماما كما يتعلم عازف العود ضبط أوتاره بحنان. حافظوا على أصالتكم، وابقوا دائما قريبين من المعنى الجميل في تفاصيل حياتكم.
22: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر حساب راديو دوت وسط وموقعنا راديو دوت وسط دوت نت.
1: شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
3: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
4: بيتك يستحق.

0: راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
1: كنتم معنا مع إيمان في برنامج ميتيو، والآن ننتقل إلى دينار اليوم.
2: راديو الوسط، نشرة الأسعار.
3: مرحبا بكم مستمعي راديو الوسط في سيدي بوزيد، أنا دانوس الخبير المالي معكم في هذا الموعد، أقدم لكم الأسعار والأسواق لهذا اليوم. نبدأ بالمعادن النفيسة. بلغ سعر غرام الذهب الخالص 396 دينارا و208 مليمات. هذا السعر في باس منخفض بنسبة 1.32% مقارنة باليوم السابق. أما غرام الفضة الخالصة فقد بلغ 5 دينارات و673 مليما، وهو أيضا في بيس منخفض بنسبة 4.6% مقارنة باليوم السابق. تم تسجيل هذين السعرين في تمام الساعة 6:00 إلا ربعا مساء اليوم 8 أكتوبر لعام 2026. ننتقل الآن إلى العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي. سعر الأورو الواحد هو 3 دينارات و352 مليما، وهو في بيس منخفض بنسبة 0.46% مقارنة باليوم السابق. بلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد 2.993 مليما، وهو في بيس منخفضا بنسبة 0.37% مقارنة باليوم السابق. بالنسبة للريال السعودي فقد استقر سعره عند 798 مليما، وهو في بيس منخفضا بنسبة 0.37% مقارنة باليوم السابق. وأما الدرهم الإماراتي فسعره هو 815 مليما، وهو في بيس منخفضا بنسبة 0.37% مقارنة باليوم السابق. تم تسجيل هذه الأسعار للعملات في تمام الساعة 6:00 إلا ربعا مساء اليوم 8 أكتوبر لعام 2026. أود التذكير بأن هذه الأسعار هي أسعار إشهارية وتعد مؤشرات فقط، وهي ليست الأسعار الرسمية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، وليست الأسعار المعتمدة لدى الصاغة والبياعين. يمكنكم التواصل معنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي المتوفرة على موقعنا الإلكتروني www.radiowasat.net.
1: شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
2: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع.

هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة.

0: مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
1: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وصل دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: استمعتم إلى عيد وحب من أداء كاظم الساهر، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا العزد الإخباري الدولي الجديد من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة، أصحبكم في قراءة لأبرز المستجدات على الساحة العالمية لهذا اليوم. أسفرت ضربة روسية على حافلة في شرق أوكرانيا عن مقتل 12 شخصاً. يأتي هذا وسط تصاعد كبير للتوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بالهجمات الروسية الأخيرة، ووصفها بأبشع الهجمات على بلاده. وأكدت المصادر الرسمية أن عدد القتلى جراء هذه الاعتداءات قد ارتفع إلى 32 قتيلاً.
5: ننتقل الآن إلى الشأن العربي، حيث أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية.
4: وقد أطلق الحوثيون هذه الصواريخ باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وفي التطورات الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سفينة متورطة في نقل النفط الإيراني. وتهدف هذه الخطوة الأمريكية للحد بشكل مباشر من صادرات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية. كما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة نحو كوبا. وتأتي هذه العملية في إطار منظومة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العاصمة هافانا. من جهة أخرى، تبرز الإدارة الأمريكية توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ويعتبر هذا التحرك تصعيداً واضحاً للضغوط السياسية المفروضة على نظامه. وفي شأن دولي آخر، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة أمام الجميع، وستعمل هذه الممثلية الدبلوماسية تحت مسمى البعثة البريطانية رغم استمرار التوترات في المنطقة. وفي شرق إفريقيا، نفذ الطيران المسير الإثيوبي هجمات جديدة استهدفت قوات إريترية. وتركزت هذه الضربات الجوية في شمال منطقة تيغراي، مما يزيد من تعقيد الصراع المسلح هناك. أما في القارة الأسيوية، فقد ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة جزيرة ميندناو في الفلبين. ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي العاصمة الصينية بكين، رشحت السلطات أحد مواطنيها لتولي منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. وتعكس هذه الخطوة الصينية طموحاتها المتزايدة للعب دور أكبر داخل المنظمات الدولية.
6: لمزيد من التفاصيل والأخبار، تابعونا على حساباتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو نقطة وساط، وعبر موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم.
4: وإلى اللقاء، أنا ميمي الفلاحة، راديو الوسط.
7: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع الدويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
8: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت، أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل

0: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 2:00 ظهراً و59 دقيقة.
1: راديو واسات، لا voix de la plaine verte. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026، ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم.

0: استمعتم إلى على السنسول من أداء زياد الرحباني، والآن ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم أماني. نبدأ الإجازة بالشأن الاقتصادي والزراعي، حيث تجاوزت صادرات تونس من زيت الزيتون 3181 طناً، وحققت هذه الصادرات قيمة مالية هامة بلغت 4,780,000,000 دينار. ويؤكد راديو الوسط أن هذا الرقم يعكس أداء إيجابيا في القطاع الزراعي بالبلاد.
3: وفي الشأن الاجتماعي والمهني أقرى إضراب قطاع نقل المحروقات،
2: وسينفذ هذا الإضراب يومي الأربعاء والخميس. وحسب راديو الوسط، قد يؤثر هذا التحرك على توزيع الوقود في مختلف أنحاء البلاد.
3: ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم حملة وطنية جديدة، تهدف هذه الحملة إلى استخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ البكالوريا دورة 2026. ووفقاً لما أفاد به راديو الوسط، تنطلق الحملة في 8 جانفي 2005 وتتواصل حتى 10 فبراير 2005.
2: وفي الشأن الجامعي والأكاديمي، وقعت جامعة تونس مذكرة تعاون جديدة. تمت هذه الخطوة مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ويهدف هذا الاتفاق حسب راديو الوسط إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب والباحثين بين المؤسستين.
3: وفي المجال الأمني، نظمت منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حملة أمنية واسعة،
2: وشملت هذه العملية كامل المرجع الترابي للمنطقة. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه الحملة تهدف إلى التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام راديو دت وساط، وعلى موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
4: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع.

0: أنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا العزل الإخباري الدولي الجديد من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة، أصحبكم في قراءة لأبرز المستجدات على الساحة العالمية لهذا اليوم. أسفرت ضربة روسية على حافلة في شرق أوكرانيا عن مقتل 12 شخصاً. يأتي هذا وسط تصاعد كبير للتوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بالهجمات الروسية الأخيرة، ووصفها بأبشع الهجمات على بلاده. وأكدت المصادر الرسمية أن عدد القتلى جراء هذه الاعتداءات قد ارتفع إلى 32 قتيلاً.
3: ننتقل الآن إلى الشأن العربي، حيث أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية.
2: وقد أطلق الحوثيون هذه الصواريخ باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وفي التطورات الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سفينة متورطة في نقل النفط الإيراني. وتهدف هذه الخطوة الأمريكية للحد بشكل مباشر من صادرات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية. كما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة نحو كوبا. وتأتي هذه العملية في إطار منظومة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العاصمة هافانا. من جهة أخرى، تبرز الإدارة الأمريكية توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ويعتبر هذا التحرك تصعيداً واضحاً للضغوط السياسية المفروضة على نظامه. وفي شأن دولي آخر، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة أمام الجميع، وستعمل هذه الممثلية الدبلوماسية تحت مسمى البعثة البريطانية رغم استمرار التوترات في المنطقة. وفي شرق إفريقيا، نفذ الطيران المسير الإثيوبي هجمات جديدة استهدفت قوات إريترية. وتركزت هذه الضربات الجوية في شمال منطقة تيغراي، مما يزيد من تعقيد الصراع المسلح هناك. أما في القارة الأسيوية، فقد ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة جزيرة ميندناو في الفلبين. ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي العاصمة الصينية بكين، رشحت السلطات أحد مواطنيها لتولي منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. وتعكس هذه الخطوة الصينية طموحاتها المتزايدة للعب دور أكبر داخل المنظمات الدولية.
4: لمزيد من التفاصيل والأخبار، تابعونا على حساباتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو نقطة وساط، وعبر موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم.
2: وإلى اللقاء، أنا ميمي الفلاحة، راديو الوسط.
0: Vous étiez sur Radio Wasat avec Mimi la Falaha dans le programme Al Moujaz Al Alami. Et maintenant, place à Flash National.
5: Radio Wasat, le Flash Info.
6: Ici Rafat pour ce journal national sur Radio Wasat. C'est l'heure de faire le point sur les actualités économiques et sociales de ce 8 octobre 2020.

0: Vous étiez sur Radio Wasat avec Rafat dans le programme Flash National. Et maintenant, place à Flash International.
1: Radio Wasat, le Flash Info.
0: Ici, c'est votre animateur Karim sur Radio Wasat, bon à la terre et bon aux gens. Pour un tour d'horizon de l'actualité internationale en ce 8 octobre 2026.
2: C'est une page sombre qui se tourne en Espagne, selon Radio Wasat.
0: Marie-Carmen Abascal est décédée hier à l'âge de 87 ans. Elle était devenue, malgré elle, le visage des difficultés des Espagnols les plus démunis sur le marché du logement, après avoir été expulsée de son appartement. Autre sujet important que nous suivons de près ici, sur Radio Wasat, la situation en Russie après des décès en Sibérie. Selon des médias locaux et les informations recueillies par notre rédaction, une technicienne de laboratoire est décédée, suivie d'un deuxième décès mystérieux dans la région d'Irkoutsk. Ces morts relancent les interrogations autour d'une éventuelle contamination liée à un laboratoire antipeste.
3: Les autorités russes ont formellement démenti toute épidémie dans la zone.
4: Interrogé sur cette affaire, Donald Trump a déclaré qu'il ne pensait pas que la mort de la laborantine soit liée à une arme biologique, tout en demandant aux autorités russes de communiquer davantage. Restons vigilants avec une autre tension rapportée par Radio Wasat, cette fois au Moyen-Orient.
5: Des attaques menées par les Houthis au Yémen ont ciblé des aéroports et des sites militaires en Arabie Saoudite. Cette offensive marque une nouvelle escalade dans le conflit régional. Enfin, une nouvelle pour le moins inhabituelle nous vient des États-Unis, selon Radio Wasat. Krista Pike est la seule condamnée à avoir survécu à une injection létale dans le pays. Elle a repris connaissance à l'hôpital et se dit en colère et désorientée après cet épisode médical. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de notre région et du monde en visitant notre site radiowasat.net ou en nous rejoignant sur Facebook, TikTok et Instagram à la même adresse radio.wasat. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur Radio Wasat. À bientôt, c'est moi, Aïssam, sur Radio Wasat.
6: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026. ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم الأربعاء في ظل ضغوط مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية. وفي ملف التشغيل تحتضن تونس العاصمة يومي 8 و9 من أكتوبر الدورة 6 من أيام التشغيل كي جوب وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وإلى الفلاحة حيث دعا المشاركون في يوم إعلامي ببنزرت إلى توفير الأسمدة في الأجال المناسبة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، كما شددوا على أهمية دعم زراعة البقوليات لدورها في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. كان هذا موجز الأخبار من راديو الوسط. شكراً لحسن المتابعة. أنا ميرا من باريس. يوم سعيد للجميع على موجات راديو الوسط.
7: أهلاً بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة 8 من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا. يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
8: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى. هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة.

0: مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في حوار الأسرة. نناقش اليوم قيمة الحكايات في عصر السرعة. هل نروي حكايات لأطفالنا أم نتركهم للشاشات؟ مروة، هل تقرأين الحكايات لنباتاتك لكي تنمو أسرع؟
3: أهلا أيمن. النبات يحتاج للصبر لا للسرعة. أروي لها حكايات عن الجذور والأرض لتعرف كيف تصمد أمام الرياح.
2: بشكل منطقي هذا جميل، لكن طفلي يبحث عن زر التخطي في القصة. الحكايات القديمة مملة للجيل الرقمي.
3: ببساطة، الطفل الذي لا يصبر على حكاية لن يصبر على بناء مستقبله. الحكاية مثل البذرة، تحتاج وقتا.
2: الحياة اليوم تفرض إيقاعا مختلفا. نحن في عالم الخوارزميات لا عالم الخيال والقصص الطويلة يا مروة.
3: أنت تتحدث عن الخوارزميات وتنسى روحك؟ ألم تشكو لي قبل أيام من احتراق عينيك بسبب شاشة هاتفك؟
4: العمل يتطلب ذلك. لا يمكنني الهروب من المهام المتراكمة فقط لأستمع إلى حكاية خيالية عن ألف ليلة.
3: يا للسخافة، تشتكي من الإرهاق وتعود لنفس الدائرة؟ التكنولوجيا التي تدافع عنها هي التي تسرق هدوءك النفسي.
4: الهدوء النفسي لا يغني عن الإنتاجية يا مروة. هل سنقضي أيامنا في سرد الحكايات تحت الزيتون؟
3: نعم، تحت الزيتون تعلمنا أن الحكمة لا تباع في تطبيقات ذكية. أنت تقتل خيالك بنفسك، بيدك.
4: اسمعي، ربما أنت محقة. أنا فقط لا أعرف كيف أتوقف عن المراقبة الرقمية.
3: أنا لا أهاجمك يا أيمن، أنا فقط أخشى أن تفقد القدرة على الاستماع لشيء لا ينتهي في ثوان.
4: الحقيقة هي أنني نسيت كيف أجلس دون النظر للساعة. أنا آلة حقيقية تشبه ذكاءنا الاصطناعي.
3: على الأقل الذكاء الاصطناعي لا يشرب القهوة ولا يحتاج إجازة. أنت إنسان يا صديقي، تحتاج للراحة.
4: ببساطة كلامك يلمس الحقيقة. ربما أحتاج لجرعة من الحكمة القديمة لتهدئة هذا العقل المشتعل.
3: أعد لك إناء النعناع الذي اتفقنا عليه؟ الحكاية والنعناع هما العلاج الوحيد لكل هذا الضجيج اليومي.
4: موافق، لكن بشرط أن تكون حكاية قصيرة. لا أريد ألف ليلة في ليلة واحدة يا مروة.
3: يحكى أن رجلاً سأل حكيماً: متى أحصد ثمار صبري؟ قال الحكيم: عندما تتعلم أن الجذور تنمو في الظلام.
4: بشكل منطقي هذا يعني أن نجاحي الحالي هو مجرد ثمرة لجذور كنت أهملها بسبب الشاشات؟
3: بالضبط، نحن ننشغل بالأغصان والأوراق وننسى أن الهدوء هو ما يغذي الجذور ويجعلها ثابتة.
5: تعلمت اليوم أن الحكاية ليست مضيعة للوقت، بل هي استراحة محارب في أرض معركة التكنولوجيا.
6: أحسنت، أترك الهاتف الآن واشرب النعناع ببطء. أترك خيالك يتنفس قليلاً بعيداً عن الأرقام.
5: شكراً لك مروة. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر راديو وساط وموقعنا radiowasat.net. إلى اللقاء.
7: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
8: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
9: والآن ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
10: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من الساحل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و31 درجة. ننتقل إلى باريس حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
11: راديو الوسط، ركن الحديث.
12: أهلا بكم يا أصدقائي في راديو الوسط، معكم عصام.
13: أذكر أيام زمان حين كنت أحرث الأرض مع أبي، كنا ندرك تماما متى نذر ومتى ننتظر الحصاد.
12: الحياة يا أحبتي تشبه ذلك الحقل تماما، تحتاج منا إلى خطة واضحة نصيغها.

0: ومصاريف المواصلات والتعليم والرعاية الصحية.
1: هذه أساسيات لا غنى عنها لأي عائلة، ولا يمكن أبداً التنازل عنها أو الإفراط فيها.
2: ثم نأتي إلى الجانب الآخر، وهو النفقات الكمالية التي تحسن جودة حياتنا وتجلب البهجة لبيوتنا،
3: مثل السفر للاستجمام، أو تناول وجبة لذيذة في المطعم، أو شراء ما تمليه علينا الهوايات المختلفة.
2: التوازن مطلوب هنا، فلا نلغي الكماليات بالكامل، بل نوازن بينها وبين ضرورياتنا لنحقق رضا النفس.
1: تختلف الأولويات من عائلة إلى أخرى بناء على ظروفنا ومسؤولياتنا اليومية.
0: فالأسر التي لديها أطفال صغار تخصص بطبيعة الحال جزءاً أكبر للتعليم والرعاية الصحية.
1: أما التسوق الذكي فهو مفتاح النجاة من مصاريف غير مبررة تثقل كاهل الميزانية.
0: يمكننا مقارنة الأسعار قبل الشراء وشراء السلع وقت الخصومات لتوفير مبالغ مهمة.
3: وهناك أيضاً اشتراكات قديمة لا نستعملها أبداً، فلماذا لا نستغني عنها فوراً وبدون تردد؟
4: إشراك جميع أفراد الأسرة في إعداد هذه الميزانية يصنع العجائب ويزيد من التزام الجميع بها.
1: احذروا يا أصدقائي من الديون غير الضرورية التي تتبعثر في شراء كماليات عابرة.
2: اقتراض المال لشراء ما لا نتحمله قد يجر العائلة نحو أزمات مالية نحن في غنى عنها تماما.
1: خصصوا ميزانية ثابتة ومعقولة للترفيه لكي لا ننفق بسفه في الأنشطة المفاجئة.
0: يمكننا أيضا الاستعانة بتطبيقات إدارة الميزانية لنتتبع النفقات وندير أموالنا بشكل أكثر فعالية.
1: ولا تنسوا أبدا أهمية التوفير للطوارئ لمواجهة الأزمات غير المتوقعة كفقدان الوظيفة أو الحوادث المفاجئة.
2: التقييم الدوري للميزانية عبر مراجعة النفقات شهريا يضمن لنا الالتزام بالخطة وتعديلها عند الحاجة.
1: تذكروا دائما أن الادخار ليس أبدا تقييدا لحرياتنا، بل هو استثمار حقيقي في الأمان المستقبلي لعائلاتنا.
2: فكروا في الغد بعيون مطمئنة، وأبرئوا ذممكم المالية بحسن التدبير والتخطيط البسيط.
1: للمزيد من النصائح والأفكار يمكنكم متابعتنا والتفاعل معنا على صفحتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر معرف radio.oix. وسط كما يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني radiowasat.net.
2: شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
5: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايكروسوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
1: حان الآن موعد صلاة العصر بتوقيت مدينة السهل الأخضر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت، وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
2: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wassat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wassat, votre radio, partout avec vous.
3: والآن ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
4: راديو الوسط، موجز الأخبار.
5: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفر لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027، وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضاً أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقاً لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
6: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
7: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.

سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.

0: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
2: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: تعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: استمعتم إلى شكرا من أداء جورج والسوف. والآن ننتقل إلى الموجز الوطني.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم أماني. نبدأ الإيجاز بالشأن الاقتصادي والزراعي، حيث تجاوزت صادرات تونس من زيت الزيتون 3181 طناً، وحققت هذه الصادرات قيمة مالية هامة بلغت 4,780,000,000 دينار. ويؤكد راديو الوسط أن هذا الرقم يعكس أداءً إيجابياً في القطاع الزراعي بالبلاد.
5: وفي الشأن الاجتماعي والمهني أقرى إضراب قطاع نقل المحروقات،
4: وسينفذ هذا الإضراب يومي الأربعاء والخميس. وحسب راديو الوسط قد يؤثر هذا التحرك على توزيع الوقود في مختلف أنحاء البلاد.
5: ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم حملة وطنية جديدة، تهدف هذه الحملة إلى استخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ البكالوريا دورة 2026. ووفقاً لما أفاد به راديو الوسط، تنطلق الحملة في 8 جانفي 2005 وتتواصل حتى 10 فيفري 2005.
4: وفي الشأن الجامعي والأكاديمي، وقعت جامعة تونس مذكرة تعاون جديدة. تمت هذه الخطوة مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ويهدف هذا الاتفاق حسب راديو الوسط إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب والباحثين بين المؤسستين.
5: وفي المجال الأمني، نظمت منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حملة أمنية واسعة، وشملت هذه العملية كامل المرجع الترابي للمنطقة. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه الحملة تهدف إلى التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط، وعلى موقعنا الإلكتروني radiowassat.net. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
6: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع.

0: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا العزد الإخباري الدولي الجديد من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة، أصحبكم في قراءة لأبرز المستجدات على الساحة العالمية لهذا اليوم. أسفرت ضربة روسية على حافلة في شرق أوكرانيا عن مقتل 12 شخصاً. يأتي هذا وسط تصاعد كبير للتوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بالهجمات الروسية الأخيرة، ووصفها بأبشع الهجمات على بلاده. وأكدت المصادر الرسمية أن عدد القتلى جراء هذه الاعتداءات قد ارتفع إلى 32 قتيلاً.
3: ننتقل الآن إلى الشأن العربي، حيث أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية.
2: وقد أطلق الحوثيون هذه الصواريخ باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وفي التطورات الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سفينة متورطة في نقل النفط الإيراني. وتهدف هذه الخطوة الأمريكية للحد بشكل مباشر من صادرات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية. كما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة نحو كوبا. وتأتي هذه العملية في إطار منظومة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العاصمة هافانا. من جهة أخرى، تبرز الإدارة الأمريكية توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ويعتبر هذا التحرك تصعيداً واضحاً للضغوط السياسية المفروضة على نظامه. وفي شأن دولي آخر، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة أمام الجميع، وستعمل هذه الممثلية الدبلوماسية تحت مسمى البعثة البريطانية رغم استمرار التوترات في المنطقة. وفي شرق إفريقيا، نفذ الطيران المسير الإثيوبي هجمات جديدة استهدفت قوات إريترية. وتركزت هذه الضربات الجوية في شمال منطقة تيغراي، مما يزيد من تعقيد الصراع المسلح هناك. أما في القارة الأسيوية، فقد ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة جزيرة ميندناو في الفلبين. ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي العاصمة الصينية بكين، رشحت السلطات أحد مواطنيها لتولي منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. وتعكس هذه الخطوة الصينية طموحاتها المتزايدة للعب دور أكبر داخل المنظمات الدولية.
4: لمزيد من التفاصيل والأخبار، تابعونا على حساباتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو نقطة وساط، وعبر موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم.
2: وإلى اللقاء، أنا ميمي الفلاحة، راديو الوسط.
0: Vous étiez sur Radio Wasat avec Mimi la Falaha dans le programme Al Moujaz Al Alami. Et maintenant, place à Flash National.
5: Radio Wasat, le Flash Info.
6: Ici Rafat pour ce journal national sur Radio Wasat. C'est l'heure de faire le point sur les actualités économiques et sociales de ce 8 octobre 2026.
7: La Banque centrale de Tunisie a décidé de maintenir son taux directeur à 7%.
6: Selon Radio Wasat, cette décision intervient malgré une inflation en hausse afin de soutenir l'économie nationale. Ensuite, toujours selon Radio Wasat, l'inflation a atteint 5,6% en septembre 2026. Cette hausse est principalement tirée par l'augmentation des prix des produits alimentaires, notamment les volailles, les fruits frais et les viandes rouges. Par ailleurs, Radio Wasat apprend que le dinar tunisien a dépassé le seuil de 3 dinars pour 1 dollar. Il atteint ainsi son niveau le plus bas depuis mai 2025, d'après les données de la Banque centrale. Dans ce contexte, le projet de budget 2027 de la Tunisie prévoit un objectif de croissance de 4%. Selon Radio Wasat, cette vision s'accompagne d'une surveillance attentive de l'inflation importée.
8: Côté finances extérieures, les transferts de la diaspora tunisienne ont dépassé les 2 milliards d'euros à fin septembre 2026. Radio Wasat précise que cela représente une augmentation de 330 millions de dinars en un an. De plus, selon Radio Wasat, les recettes touristiques tunisiennes ont atteint 6 360 millions de dinars à la même date. Cela enregistre une hausse remarquable de 46% par rapport à la même période en 2025. Dans le secteur de l'environnement, la Tunisie prévoit de mobiliser 55 milliards de dollars d'ici 2035. D'après Radio Wasat, cet investissement servira à financer la transition écologique et à faire face aux défis climatiques. Sur le plan institutionnel, le groupe de la Banque mondiale a nommé Alexander Kremer comme nouveau représentant pour la Tunisie. Radio Wasat rappelle qu'il succède ainsi à Alexandro Robbio. En matière de sécurité, la Tunisie prévoit d'installer des radars intelligents pour renforcer la sécurité routière. Radio Wasat indique que cette mesure est déjà saluée par la société civile. Enfin, pour faire face aux rigueurs de la saison, le programme d'aide contre la vague de froid a été étendu. Selon Radio Wasat, ce dispositif couvre désormais l'ensemble des gouvernorats tunisiens afin de soutenir les familles vulnérables. Retrouvez toute l'actualité de Radio Wasat sur Facebook, TikTok et Instagram via radio.wasat et sur notre site web radiowasat.net. Merci de votre attention. À bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wasat.
0: Vous étiez sur Radio Wasat avec Rafat dans le programme Flash National. Et maintenant, place à Flash International.
5: Radio Wasat, le Flash Info.
0: Ici, c'est votre animateur Karim sur Radio Wasat, bon à la terre et bon aux gens, pour un tour d'horizon de l'actualité internationale en ce 8 octobre 2026.
9: C'est une page sombre qui se tourne en Espagne, selon Radio Wasat.
0: Marie-Carmen Abascal est décédée hier à l'âge de 87 ans. Elle était devenue, malgré elle, le visage des difficultés des Espagnols les plus démunis sur le marché du logement, après avoir été expulsée de son appartement. Autre sujet important que nous suivons de près ici, sur Radio Wasat, la situation en Russie après des décès en Sibérie. Selon des médias locaux et les informations recueillies par notre rédaction, une technicienne de laboratoire est décédée, suivie d'un deuxième décès mystérieux dans la région d'Irkoutsk. Ces morts relancent les interrogations autour d'une éventuelle contamination liée à un laboratoire antipeste.
10: Les autorités russes ont formellement démenti toute épidémie dans la zone.
11: Interrogé sur cette affaire, Donald Trump a déclaré qu'il ne pensait pas que la mort de la laborantine soit liée à une arme biologique, tout en demandant aux autorités russes de communiquer davantage. Restons vigilants avec une autre tension rapportée par Radio Wasat, cette fois au Moyen-Orient.
12: Des attaques menées par les Houthis au Yémen ont ciblé des aéroports et des sites militaires en Arabie Saoudite. Cette offensive marque une nouvelle escalade dans le conflit régional. Enfin, une nouvelle pour le moins inhabituelle nous vient des États-Unis, selon Radio Wasat. Krista Pike est la seule condamnée à avoir survécu à une injection létale dans le pays. Elle a repris connaissance à l'hôpital et se dit en colère et désorientée après cet épisode médical. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de notre région et du monde en visitant notre site radiowasat.net ou en nous rejoignant sur Facebook, TikTok et Instagram à la même adresse radio.wasat. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur Radio Wasat. À bientôt. C'est moi, Aïssam, sur Radio Wasat.
13: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026. ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم الأربعاء في ظل ضغوط مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية. وفي ملف التشغيل تحتضن تونس العاصمة يومي 8 و9 من أكتوبر الدورة السادسة من أيام التشغيل كي جوب وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وإلى الفلاحة حيث دعا المشاركون في يوم إعلامي ببنزرت إلى توفير الأسمدة في الأجال المناسبة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، كما شددوا على أهمية دعم زراعة البقوليات لدورها في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. كان هذا موجز الأخبار من راديو الوسط. شكراً لحسن المتابعة. أنا ميرا من باريس. يوم سعيد للجميع على موجة راديو الوسط.
14: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى...
15: أهلاً بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
14: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
16: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
17: كنتم معنا مع عصام في برنامج فلاش انترناشنال، والآن ننتقل إلى سوق الخضر.
18: راديو الوسط، أسعار السوق.
19: أهلاً بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط، أنا طمطم الفلاحة، أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 26 و2000.
20: نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة.
21: نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق. يبلغ سعر الطماطم 2.5 دينار للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند 2 دينار تماماً للكيلوغرام، ويسجل الفلفل 1 دينارا للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.
22: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع الدويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
0: كنتم معنا مع ميمي الفلاحة في برنامج سوق الخضر، والآن ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
23: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
1: أهلا أحمد وتحية لكل أهلنا في سيد بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة.
2: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
1: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
2: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
1: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
2: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
1: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
2: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
1: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
2: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
1: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
2: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
1: مع الأسف

0: بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
1: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
0: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد القرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
1: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
0: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
1: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملاً مهنياً، أليس كذلك؟
0: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان، مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
1: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
0: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
1: وكيف تضمنون المصداقية؟
0: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات، بل تبنى خبرا بعد خبر.
1: كلمة أخيرة للمستمعين؟
0: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
1: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.
2: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايكروسوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
1: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: استمعتم إلى Take My Breath Away من أداء برلين. والآن ننتقل إلى الموجز الوطني.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم أماني. نبدأ الإيجاز بالشأن الاقتصادي والزراعي، حيث تجاوزت صادرات تونس من زيت الزيتون 3181 طناً، وحققت هذه الصادرات قيمة مالية هامة بلغت 4,780,000,000 دينار. ويؤكد راديو الوسط أن هذا الرقم يعكس أداء إيجابيا في القطاع الزراعي بالبلاد.
5: وفي الشأن الاجتماعي والمهني أقرى إضراب قطاع نقل المحروقات،
4: وسينفذ هذا الإضراب يومي الأربعاء والخميس. وحسب راديو الوسط، قد يؤثر هذا التحرك على توزيع الوقود في مختلف أنحاء البلاد.
5: ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم حملة وطنية جديدة، تهدف هذه الحملة إلى استخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ البكالوريا دورة 2026. ووفقاً لما أفاد به راديو الوسط، تنطلق الحملة في 8 جانفي 2005 وتتواصل حتى 10 فبراير 2005.
4: وفي الشأن الجامعي والأكاديمي، وقعت جامعة تونس مذكرة تعاون جديدة. تمت هذه الخطوة مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ويهدف هذا الاتفاق حسب راديو الوسط إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب والباحثين بين المؤسستين.
5: وفي المجال الأمني، نظمت منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حملة أمنية واسعة، وشملت هذه العملية كامل المرجع الترابي للمنطقة. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه الحملة تهدف إلى التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط، وعلى موقعنا الإلكتروني radiowassat.net. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
6: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
7: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت، أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
8: من الأيام ساعتها القادر خربت بيتي الصبي، يوم المالت الخسر، يا ويلي شو عم بصير، قصة كبيرة وصعب كتير، دق القلب بسرعة ميت، دقنا وصل خطر، بدونك ما بعيش، أحسن خطوة مر، وطيت القلب.

من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنيع.

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.

0: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: استمعتم إلى طمني على الحبايب من أداء جورج والسوف. والآن ننتقل إلى الموجز الوطني.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم أماني. نبدأ الإيجاز بالشأن الاقتصادي والزراعي، حيث تجاوزت صادرات تونس من زيت الزيتون 3181 طناً، وحققت هذه الصادرات قيمة مالية هامة بلغت 4,780,000,000 دينار. ويؤكد راديو الوسط أن هذا الرقم يعكس أداء إيجابيا في القطاع الزراعي بالبلاد.
5: وفي الشأن الاجتماعي والمهني أقرى إضراب قطاع نقل المحروقات،
4: وسينفذ هذا الإضراب يومي الأربعاء والخميس. وحسب راديو الوسط قد يؤثر هذا التحرك على توزيع الوقود في مختلف أنحاء البلاد.
5: ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم حملة وطنية جديدة، تهدف هذه الحملة إلى استخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ البكالوريا دورة 2026. ووفقاً لما أفاد به راديو الوسط تنطلق الحملة في 8 جانفي 2005 وتتواصل حتى 10 فبراير 2005.
4: وفي الشأن الجامعي والأكاديمي، وقعت جامعة تونس مذكرة تعاون جديدة. تمت هذه الخطوة مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ويهدف هذا الاتفاق حسب راديو الوسط إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب والباحثين بين المؤسستين.
5: وفي المجال الأمني، نظمت منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حملة أمنية واسعة، وشملت هذه العملية كامل المرجع الترابي للمنطقة. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه الحملة تهدف إلى التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط، وعلى موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
6: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوماً بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكراً لدعمكم، بكم نتقدم.
2: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
7: مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا العزد الإخباري الدولي الجديد من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة، أصحبكم في قراءة لأبرز المستجدات على الساحة العالمية لهذا اليوم. أسفرت ضربة روسية على حافلة في شرق أوكرانيا عن مقتل 12 شخصاً. يأتي هذا وسط تصاعد كبير للتوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بالهجمات الروسية الأخيرة، ووصفها بأبشع الهجمات على بلاده. وأكدت المصادر الرسمية أن عدد القتلى جراء هذه الاعتداءات قد ارتفع إلى 32 قتيلاً.
8: ننتقل الآن إلى الشأن العربي، حيث أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية.
7: وقد أطلق الحوثيون هذه الصواريخ باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وفي التطورات الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سفينة متورطة في نقل النفط الإيراني. وتهدف هذه الخطوة الأمريكية للحد بشكل مباشر من صادرات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية. كما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة نحو كوبا. وتأتي هذه العملية في إطار منظومة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العاصمة هافانا. من جهة أخرى، تبرز الإدارة الأمريكية توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ويعتبر هذا التحرك تصعيداً واضحاً للضغوط السياسية المفروضة على نظامه. وفي شأن دولي آخر، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة أمام الجميع، وستعمل هذه الممثلية الدبلوماسية تحت مسمى البعثة البريطانية رغم استمرار التوترات في المنطقة. وفي شرق إفريقيا، نفذ الطيران المسير الإثيوبي هجمات جديدة استهدفت قوات إريترية، وتركزت هذه الضربات الجوية في شمال منطقة تيغراي، مما يزيد من تعقيد الصراع المسلح هناك. أما في القارة الأسيوية، فقد ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة جزيرة ميندناو في الفلبين، ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي العاصمة الصينية بكين، رشحت السلطات أحد مواطنيها لتولي منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وتعكس هذه الخطوة الصينية طموحاتها المتزايدة للعب دور أكبر داخل المنظمات الدولية.
8: لمزيد من التفاصيل والأخبار، تابعونا على حساباتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو نقطة وساط، وعبر موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم.
7: وإلى اللقاء، أنا ميمي الفلاحة، راديو الوسط.
2: Vous étiez sur Radio Wasat avec Mimi la Falaha dans le programme Al Moujaz Al Alami. Et maintenant, place à Flash National.
9: Radio Wasat, le Flash Info.
10: Ici Rafat pour ce journal national sur Radio Wasat. C'est l'heure de faire le point sur les actualités économiques et sociales de ce 8 octobre 2026.
11: La Banque centrale de Tunisie a décidé de maintenir son taux directeur à 7%.
10: Selon Radio Wasat, cette décision intervient malgré une inflation en hausse afin de soutenir l'économie nationale. Ensuite, toujours selon Radio Wasat, l'inflation a atteint 5,6% en septembre 2026. Cette hausse est principalement tirée par l'augmentation des prix des produits alimentaires, notamment les volailles, les fruits frais et les viandes rouges. Par ailleurs, Radio Wasat apprend que le dinar tunisien a dépassé le seuil de 3 dinars pour 1 dollar. Il atteint ainsi son niveau le plus bas depuis mai 2025, d'après les données de la Banque centrale. Dans ce contexte, le projet de budget 2027 de la Tunisie prévoit un objectif de croissance de 4%. Selon Radio Wasat, cette vision s'accompagne d'une surveillance attentive de l'inflation importée.
12: Côté finances extérieures, les transferts de la diaspora tunisienne ont dépassé les 2 milliards d'euros à fin septembre 2026. Radio Wasat précise que cela représente une augmentation de 330 millions de dinars en un an. De plus, selon Radio Wasat, les recettes touristiques tunisiennes ont atteint 6 milliards 360 millions de dinars à la même date. Cela enregistre une hausse remarquable de 46% par rapport à la même période en 2025. Dans le secteur de l'environnement, la Tunisie prévoit de mobiliser 55 milliards de dollars d'ici 2035. D'après Radio Wasat, cet investissement servira à financer la transition écologique et à faire face aux défis climatiques. Sur le plan institutionnel, le groupe de la Banque mondiale a nommé Alexander Kremer comme nouveau représentant pour la Tunisie. Radio Wasat rappelle qu'il succède ainsi à Alexandro Robbio. En matière de sécurité, la Tunisie prévoit d'installer des radars intelligents pour renforcer la sécurité routière. Radio Wasat indique que cette mesure est déjà saluée par la société civile. Enfin, pour faire face aux rigueurs de la saison, le programme d'aide contre la vague de froid a été étendu. Selon Radio Wasat, ce dispositif couvre désormais l'ensemble des gouvernorats tunisiens afin de soutenir les familles vulnérables. Retrouvez toute l'actualité de Radio Wasat sur Facebook, TikTok et Instagram via radio.wasat et sur notre site web radiowasat.net. Merci de votre attention. À bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wasat.
2: Vous étiez sur Radio Wasat avec Rafat dans le programme Flash National. Et maintenant, place à Flash International.
9: Radio Wasat, le Flash Info.
2: Ici, c'est votre animateur Karim sur Radio Wasat, bon à la terre et bon aux gens, pour un tour d'horizon de l'actualité internationale en ce 8 octobre 2026.
13: C'est une page sombre qui se tourne en Espagne, selon Radio Wasat.
2: Marie-Carmen Abascal est décédée hier à l'âge de 87 ans. Elle était devenue, malgré elle, le visage des difficultés des Espagnols les plus démunis sur le marché du logement, après avoir été expulsée de son appartement. Autre sujet important que nous suivons de près ici, sur Radio Wasat, la situation en Russie après des décès en Sibérie. Selon des médias locaux,
13: et les informations recueillies par notre rédaction, une technicienne de laboratoire est décédée, suivie d'un deuxième décès mystérieux dans la région d'Irkoutsk. Ces morts relancent les interrogations autour d'une éventuelle contamination liée à un laboratoire antipeste.
14: Les autorités russes ont formellement démenti toute épidémie dans la zone.
15: Interrogé sur cette affaire, Donald Trump a déclaré qu'il ne pensait pas que la mort de la laborantine soit liée à une arme biologique, tout en demandant aux autorités russes de communiquer davantage. Restons vigilants avec une autre tension rapportée par Radio Wasat, cette fois au Moyen-Orient.
16: Des attaques menées par les Houthis au Yémen ont ciblé des aéroports et des sites militaires en Arabie Saoudite. Cette offensive marque une nouvelle escalade dans le conflit régional. Enfin, une nouvelle pour le moins inhabituelle nous vient des États-Unis, selon Radio Wasat. Krista Pike est la seule condamnée à avoir survécu à une injection létale dans le pays. Elle a repris connaissance à l'hôpital et se dit en colère et désorientée après cet épisode médical. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de notre région et du monde en visitant notre site radiowasat.net ou en nous rejoignant sur Facebook, TikTok et Instagram à la même adresse radio.wasat. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur Radio Wasat. À bientôt, c'est moi, Aïssam, sur Radio Wasat.
4: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026. ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم الأربعاء في ظل ضغوط مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية. وفي ملف التشغيل تحتضن تونس العاصمة يومي 8 و9 من أكتوبر الدورة 6 من أيام التشغيل كي جوب وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وإلى الفلاحة حيث دعا المشاركون في يوم إعلامي ببنزرت إلى توفير الأسمدة في الأجال المناسبة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، كما شددوا على أهمية دعم زراعة البقوليات لدورها في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. كان هذا موجز الأخبار من راديو الوسط. شكراً لحسن المتابعة. أنا ميرا من باريس. يوم سعيد للجميع على موجات راديو الوسط.
0: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
17: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابرا ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء، وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة 8 من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة

0: إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة. نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم. هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
3: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
2: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
3: لنكون واقعيين، هذا ليس توفيرا بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
2: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميرا؟
3: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
2: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
3: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
2: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
4: تبحث دائما عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
5: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
4: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
5: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
4: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
5: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
4: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
5: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
3: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
5: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
3: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
5: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
3: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
5: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
3: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
5: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
3: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
2: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وسط، وموقعنا radiowasat.net.
6: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
7: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
8: والآن ننتقل إلى ميتيو،
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
9: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19

0: 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
1: كنتم معنا مع إيمان في برنامج ميتيو، والآن ننتقل إلى دينار اليوم.
2: راديو الوسط، نشرة الأسعار.
3: أنا أحمد وهذا موجز الأسعار على راديو الوسط.
4: الساعة الآن 16:40 من يوم 9 أكتوبر 2026. أبتدئ بالمعادن الثمينة وسعر غرام الذهب الخالص 402.87 دينار للغرام. هذا السعر في حوزة تبلغ 1.86% مقارنة باليوم السابق.
1: والآن إلى غرام الفضة الخالصة 5.666 دينار للغرام. هذا السعر في حوزة تبلغ 3.40% مقارنة باليوم السابق.
5: ننتقل الآن إلى الصرف وسعر الأورو 3.350 دينار. هذا السعر مستقر مقارنة باليوم السابق.
1: وبالنسبة للدولار الأمريكي، 2.90 دينار

0: بمعنى عبر شبكات التواصل الاجتماعي المتاحة على موقعنا الإلكتروني www.radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع. هذا بث تجريبي لراديو الوسط. نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم. شكرا لدعمكم، بكم نتقدم. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايكروسوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
2: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: استمعتم إلى ها حبيبي من أداء كاظم الساهر. والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا العزل الإخباري الدولي الجديد من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة أصحبكم في قراءة لأبرز المستجدات على الساحة العالمية لهذا اليوم. أسفرت ضربة روسية على حافلة في شرق أوكرانيا عن مقتل 12 شخصاً.
5: يأتي هذا وسط تصاعد كبير للتوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
4: وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بالهجمات الروسية الأخيرة ووصفها بأبشع الهجمات على بلاده. وأكدت المصادر الرسمية أن عدد القتلى جراء هذه الاعتداءات قد ارتفع إلى 32 قتيلاً.
6: ننتقل الآن إلى الشأن العربي، حيث أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية.
7: وقد أطلق الحوثيون هذه الصواريخ باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وفي التطورات الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سفينة متورطة في نقل النفط الإيراني. وتهدف هذه الخطوة الأمريكية للحد بشكل مباشر من صادرات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية، كما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة نحو كوبا. وتأتي هذه العملية في إطار منظومة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العاصمة هافانا. من جهة أخرى، تبرز الإدارة الأمريكية توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ويعتبر هذا التحرك تصعيداً واضحاً للضغوط السياسية المفروضة على نظامه. وفي شأن دولي آخر، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة أمام الجميع، وستعمل هذه الممثلية الدبلوماسية تحت مسمى البعثة البريطانية رغم استمرار التوترات في المنطقة. وفي شرق إفريقيا، نفذ الطيران المسير الإثيوبي هجمات جديدة استهدفت قوات إريترية. وتركزت هذه الضربات الجوية في شمال منطقة تيغراي، مما يزيد من تعقيد الصراع المسلح هناك. أما في القارة الأسيوية، فقد ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة جزيرة ميندناو في الفلبين. ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي العاصمة الصينية بكين، رشحت السلطات أحد مواطنيها لتولي منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. وتعكس هذه الخطوة الصينية طموحاتها المتزايدة للعب دور أكبر داخل المنظمات الدولية.
4: لمزيد من التفاصيل والأخبار، تابعونا على حساباتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو نقطة وساط، وعبر موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم.
5: وإلى اللقاء، أنا ميمي الفلاحة، راديو الوسط.
8: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
9: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة،
10: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
9: بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة مع مايكروسوفت. أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.

أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. I want you to all say with me.

هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.

0: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.

بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 5:59.
1: هذا بث تجريبي لراديو الوسط. نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم. شكرا لدعمكم. بكم نتقدم. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايكروسوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
2: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
3: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
4: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
3: استمعتم إلى أيمن دراز، والآن ننتقل إلى الموجز الوطني.
5: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم أماني. نبدأ الإجازة بالشأن الاقتصادي والزراعي، حيث تجاوزت صادرات تونس من زيت الزيتون 3181 طنا، وحققت هذه الصادرات قيمة مالية هامة بلغت 4,780,000,000 دينار. ويؤكد راديو الوسط أن هذا الرقم يعكس أداءً إيجابياً في القطاع الزراعي بالبلاد.
6: وفي الشأن الاجتماعي والمهني أقرى إضراب قطاع نقل المحروقات،
3: وسينفذ هذا الإضراب يومي الأربعاء والخميس. وحسب راديو الوسط قد يؤثر هذا التحرك على توزيع الوقود في مختلف أنحاء البلاد. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم حملة وطنية جديدة، تهدف هذه الحملة إلى استخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ البكالوريا دورة 2026. ووفقاً لما أفاد به راديو الوسط، تنطلق الحملة في 8 جانفي 2005 وتتواصل حتى 10 فبراير 2005. وفي الشأن الجامعي والأكاديمي، وقعت جامعة تونس مذكرة تعاون جديدة. تمت هذه الخطوة مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ويهدف هذا الاتفاق حسب راديو الوسط إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب والباحثين بين المؤسستين. وفي المجال الأمني، نظمت منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حملة أمنية واسعة، وشملت هذه العملية كامل المرجع الترابي للمنطقة. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه الحملة تهدف إلى التصدي للجريمة والمظاهر.

0: المعدات على الساحة العالمية لهذا اليوم. أسفرت ضربة روسية على حافلة في شرق أوكرانيا عن مقتل 12 شخصاً.
1: يأتي هذا وسط تصاعد كبير للتوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
2: وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجمات الروسية الأخيرة، ووصفها بأبشع الهجمات على بلاده. وأكدت المصادر الرسمية أن عدد القتلى جراء هذه الاعتداءات قد ارتفع إلى 32 قتيلاً.
0: ننتقل الآن إلى الشأن العربي، حيث أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية.
1: وقد أطلق الحوثيون هذه الصواريخ باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وفي التطورات الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سفينة متورطة في نقل النفط الإيراني. وتهدف هذه الخطوة الأمريكية للحد بشكل مباشر من صادرات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية، كما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة نحو كوبا. وتأتي هذه العملية في إطار منظومة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العاصمة هافانا. من جهة أخرى، تبرز الإدارة الأمريكية توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ويعتبر هذا التحرك تصعيداً واضحاً للضغوط السياسية المفروضة على نظامه. وفي شأن دولي آخر، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة أمام الجميع، وستعمل هذه الممثلية الدبلوماسية تحت مسمى البعثة البريطانية رغم استمرار التوترات في المنطقة. وفي شرق إفريقيا، نفذ الطيران المسير الإثيوبي هجمات جديدة استهدفت قوات إريترية. وتركزت هذه الضربات الجوية في شمال منطقة تيغراي، مما يزيد من تعقيد الصراع المسلح هناك. أما في القارة الأسيوية، فقد ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة جزيرة ميندناو في الفلبين. ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي العاصمة الصينية بكين، رشحت السلطات أحد مواطنيها لتولي منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. وتعكس هذه الخطوة الصينية طموحاتها المتزايدة للعب دور أكبر داخل المنظمات الدولية.
0: لمزيد من التفاصيل والأخبار، تابعونا على حساباتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو نقطة وساط، وعبر موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم.
1: وإلى اللقاء، أنا ميمي الفلاحة، راديو الوسط.
3: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوماً بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكراً لدعمكم، بكم نتقدم.
4: Vous étiez sur Radio Wasat avec Mimi Al-Falani dans le programme Al-Mujaz Al-Alami. Et maintenant, place à Flash National.
5: Radio WhatsApp, le Flash Info.
6: Ici Rafat pour ce journal national sur Radio WhatsApp. C'est l'heure de faire le point sur les actualités économiques et sociales de ce 8 octobre 2026.
7: La Banque centrale de Tunisie a décidé de maintenir son taux directeur à 7%.
6: Selon Radio WhatsApp, cette décision intervient malgré une inflation en hausse afin de soutenir l'économie nationale. Ensuite, toujours selon Radio Wasat, l'inflation a atteint 5,6% en septembre 2026. Cette hausse est principalement tirée par l'augmentation des prix des produits alimentaires, notamment les volailles, les fruits frais et les viandes rouges. Par ailleurs, Radio Wasat apprend que le dinar tunisien a dépassé le seuil de 3 dinars pour 1 dollar. Il atteint ainsi son niveau le plus bas depuis mai 2025, d'après les données de la Banque centrale. Dans ce contexte, le projet de budget 2027 de la Tunisie prévoit un objectif de croissance de 4%. Selon Radio Wasat, cette vision s'accompagne d'une surveillance attentive de l'inflation importée.
8: Côté finances extérieures, les transferts de la diaspora tunisienne ont dépassé les 2 milliards d'euros à fin septembre 2026. Radio Wasat précise que cela représente une augmentation de 330 millions de dinars en un an. De plus, selon Radio Wasat, les recettes touristiques tunisiennes ont atteint 6 milliards 360 millions de dinars à la même date. Cela enregistre une hausse remarquable de 46% par rapport à la même période en 2025. Dans le secteur de l'environnement, la Tunisie prévoit de mobiliser

0: 55 milliards de dollars d'ici 2035. D'après Radio Wasat, cet investissement servira à financer la transition écologique et à faire face aux défis climatiques. Sur le plan institutionnel, le groupe de la Banque mondiale a nommé Alexander Kremer comme nouveau représentant pour la Tunisie. Radio Wasat rappelle qu'il succède ainsi à Alexandro Robbio. En matière de sécurité, la Tunisie prévoit d'installer des radars intelligents pour renforcer la sécurité routière. Radio Wasat indique que cette mesure est déjà saluée par la société civile. Enfin, pour faire face aux rigueurs de la saison, le programme d'aide contre la vague de froid a été étendu. Selon Radio Wasat, ce dispositif couvre désormais l'ensemble des gouvernorats tunisiens afin de soutenir les familles vulnérables. Retrouvez toute l'actualité de Radio Wasat sur Facebook, TikTok et Instagram via radio.wasat et sur notre site web radiowasat.net. Merci de votre attention. À bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wasat.
1: Vous étiez sur Radio Wasat avec Ralph dans le programme Flash National. Et maintenant, place à Flash International.
2: Radio Wasat, le Flash Info.
3: Ici, c'est votre animateur Karim sur Radio Wasat, bon à la terre et bon aux gens, pour un tour d'horizon de l'actualité internationale en ce 8 octobre 2026.
4: C'est une page sombre qui se tourne en Espagne, selon Radio Wasat.
5: Marie-Carmen Abascal est décédée hier à l'âge de 87 ans. Elle était devenue, malgré elle, le visage des difficultés des Espagnols les plus démunis sur le marché du logement, après avoir été expulsée de son appartement.
6: Autre sujet important que nous suivons de près ici, sur Radio Wasat, la situation en Russie après des décès en Sibérie.
7: Selon des médias locaux et les informations recueillies par notre rédaction, une technicienne de laboratoire est décédée, suivie d'un deuxième décès mystérieux dans la région d'Irkoutsk. Ces morts relancent les interrogations autour d'une éventuelle contamination liée à un laboratoire antipeste.
8: Les autorités russes ont formellement démenti toute épidémie dans la zone.
9: Interrogé sur cette affaire, Donald Trump a déclaré qu'il ne pensait pas que la mort de la laborantine soit liée à une arme biologique, tout en demandant aux autorités russes de communiquer davantage. Restons vigilants avec une autre tension rapportée par Radio Wasat, cette fois au Moyen-Orient.
10: Des attaques menées par les Houthis au Yémen ont ciblé des aéroports et des sites militaires en Arabie Saoudite. Cette offensive marque une nouvelle escalade dans le conflit régional. Enfin, une nouvelle pour le moins inhabituelle nous vient des États-Unis, selon Radio Wasat. Krista Pike est la seule condamnée à avoir survécu à une injection létale dans le pays. Elle a repris connaissance à l'hôpital et se dit en colère et désorientée après cet épisode médical. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de notre région et du monde en visitant notre site radiowasat.net ou en nous rejoignant sur Facebook, TikTok et Instagram à la même adresse radio.wasat. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur Radio Wasat. À bientôt, c'est moi, Aïssam, sur Radio Wasat.
11: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026. ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم الأربعاء في ظل ضغوط مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية. وفي ملف التشغيل تحتضن تونس العاصمة يومي 8 و9 أكتوبر الدورة 6 من أيام التشغيل كي جوب وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وإلى الفلاحة حيث دعا المشاركون في يوم إعلامي ببنزرت إلى توفير الأسمدة في الأجال المناسبة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، كما شددوا على أهمية دعم زراعة البقوليات لدورها في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. كان هذا موجز الأخبار من راديو الوسط. شكراً لحسن المتابعة. أنا ميرا من باريس. يوم سعيد للجميع على موجات راديو الوسط.
12: أهلاً بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
13: حان الآن موعد صلاة المغرب بتوقيت مدينة باريس.
14: راديو الوسط يقدم لكم.
15: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي ترف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
14: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست ترفا بل هي حق في الصحة.
15: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
14: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
15: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
14: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
15: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
14: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
15: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
14: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
15: وإن كان الساكن في شقة ضيقة؟
14: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
15: فكرة مثيرة للاهتمام لكن التنفيذ صعب.
14: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
15: 500 متر فقط؟
14: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
15: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
14: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
15: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
14: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
15: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
14: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
15: إنه صراع بين النوعية والكمية،
14: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
15: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
14: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
15: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
14: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
15: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
14: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
15: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
14: شكرا لكم على هذه المساحة.
15: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
16: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
17: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
18: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
19: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
16: والآن ننتقل إلى ميتيو.
14: نشرة الطقس على راديو الوسط.
20: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس

0: مغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة، وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة، وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة، وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
0: أهلا بكم في زاوية أخرى، اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2026. هل بدأت يا أماني تخشين أن يأخذ الذكاء الاصطناعي مكانك خلف هذا الميكروفون؟ الآلة لا تملك نبض القلب ولا تستطيع قراءة ألم الناس في سيدي بوزيد. بمنطق الأرقام، الآلة تختصر

هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايكروسوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.

هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: استمعتم إلى بعدك على بالي من أداء فيروز. والآن ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: مرحبا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا العرض الإخباري التكنولوجي الموجز من عندي أحمد.

0: يعلن راديو الوسط عن إطلاق شركة شاومي النسخة التجريبية العالمية من نظام التشغيل هايبر أوس 4
1: مع تحديد الهواتف الأولى المتوافقة مع هذا التحديث.
2: وبحسب راديو الوسط، أعلنت الشركة أيضاً عن إطلاق هاتف إنجوي 70X بالإضافة إلى الجهاز اللوحي هونور تابلت X9 برو مع ميزات متقدمة وتصميمات مبتكرة.
1: وفيما يخص أحدث هواتف الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة هونور عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد بلاي 20C الذي يتميز بشاشة خلفية تفاعلية مبتكرة تعتبر الأولى من نوعها في تونس.
3: وعلى صعيد الاتصالات الوطنية، أفادت راديو الوسط بأن شركة اتصالات تونس أعلنت الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس منتصف ليلة الخميس 13 من فبراير 25 2000، مما يدخل تونس إلى عصر جديد من الاتصالات.
1: ومن جهة أخرى، أطلقت شركة أبل أول تحديث برمجي لها في عام 25 2000 بإصدار تحديث iOS 18.2.1 الذي يتضمن تحسينات وإصلاحات للأخطاء.
0: وتبعاً لما نقلته راديو الوسط، أعلنت شركة أبل أيضاً عن إطلاق خدمة الدفع باللمس تاب 2B في السعودية، مما يتيح للتجار قبول المدفوعات عبر أجهزة آيفون دون حاجة إلى أجهزة إضافية. وفي قطاع الذكاء الاصطناعي، أطلقت شركة جوجل نموذجها الجديد جيميني 3.8 فلاش المصمم للمهام المعقدة والأمن السيبراني.
4: وأشارت راديو الوسط إلى أن شركة هومان تسعى لجمع 2.5 مليار عبر صندوق جديد لتمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في السعودية، مما يشير إلى اعتماد الرياض على التمويل الخاص بدلاً من الإنفاق الحكومي المباشر.
1: وختاماً، تنظم الدورة 12 للمنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات تحت شعار IE Driven من Concept to Value من 5 إلى 7 نوفمبر 26 2000 في مدينة الحمامات.
0: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو دوت وساط وعبر موقعنا radiowasat.net. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى لقاء في موعد قادم.
1: وإلى اللقاء، أنا أحمد، راديو الوسط.
5: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
6: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت، أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
7: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء

للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.

بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
1: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من
2: هنا. سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 6:59 مساء و59 دقيقة.
3: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

رعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: استمعتم إلى ما تيجي هنا من أداء نانسي عجرم. والآن ننتقل إلى الموجز الوطني.
3: راديو الوسط.

0: الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم أماني. نبدأ الإجازة بالشأن الاقتصادي والزراعي، حيث تجاوزت صادرات تونس من زيت الزيتون 3181 طنا، وحققت هذه الصادرات قيمة مالية هامة بلغت 4,780,000,000 دينار. ويؤكد راديو الوسط أن هذا الرقم يعكس أداءً إيجابياً في القطاع الزراعي بالبلاد.
2: وفي الشأن الاجتماعي والمهني أقرى إضراب قطاع نقل المحروقات،
1: وسينفذ هذا الإضراب يومي الأربعاء والخميس. وحسب راديو الوسط، قد يؤثر هذا التحرك على توزيع الوقود في مختلف أنحاء البلاد.
2: ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم حملة وطنية جديدة، تهدف هذه الحملة إلى استخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ البكالوريا دورة 2026. ووفقاً لما أفاد به راديو الوسط، تنطلق الحملة في 8 جانفي 2005 وتتواصل حتى 10 فبراير 2005.
1: وفي الشأن الجامعي والأكاديمي، وقعت جامعة تونس مذكرة تعاون جديدة. تمت هذه الخطوة مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ويهدف هذا الاتفاق حسب راديو الوسط إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب والباحثين بين المؤسستين.
2: وفي المجال الأمني، نظمت منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حملة أمنية واسعة،
1: وشملت هذه العملية كامل المرجع الترابي للمنطقة. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه الحملة تهدف إلى التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام راديو دت وسط، وعلى موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
3: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوماً بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكراً لدعمكم، بكم نتقدم.
1: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: مرحباً بكم مستمعين الكرام في هذا العزل الإخباري الدولي الجديد من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة، أصحبكم في قراءة لأبرز المستجدات على الساحة العالمية لهذا اليوم. أسفرت ضربة روسية على حافلة في شرق أوكرانيا عن مقتل 12 شخصاً. يأتي هذا وسط تصاعد كبير للتوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بالهجمات الروسية الأخيرة، ووصفها بأبشع الهجمات على بلاده. وأكدت المصادر الرسمية أن عدد القتلى جراء هذه الاعتداءات قد ارتفع إلى 32 قتيلاً. ننتقل الآن إلى الشأن العربي، حيث أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية. وقد أطلق الحوثيون هذه الصواريخ باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وفي التطورات الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سفينة متورطة في نقل النفط الإيراني. وتهدف هذه الخطوة الأمريكية للحد بشكل مباشر من صادرات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية. كما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة نحو كوبا. وتأتي هذه العملية في إطار منظومة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العاصمة هافانا. من جهة أخرى، تبرز الإدارة الأمريكية توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ويعتبر هذا التحرك تصعيداً واضحاً للضغوط السياسية المفروضة على نظامه. وفي شأن دولي آخر، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة أمام الجميع، وستعمل هذه الممثلية الدبلوماسية تحت مسمى البعثة البريطانية رغم استمرار التوترات في المنطقة. وفي شرق إفريقيا، نفذ الطيران المسير الإثيوبي هجمات جديدة استهدفت قوات إريترية. وتركزت هذه الضربات الجوية في شمال منطقة تيغراي، مما يزيد من تعقيد الصراع المسلح هناك. أما في القارة الأسيوية فقد ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة جزيرة ميندناو في الفلبين، ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي العاصمة الصينية بكين رشحت السلطات أحد مواطنيها لتولي منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وتعكس هذه الخطوة الصينية طموحاتها المتزايدة للعب دور أكبر داخل المنظمات الدولية. لمزيد من التفاصيل والأخبار تابعونا على حساباتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو نقطة وساط، وعبر موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم.
5: وإلى اللقاء، أنا ميمي الفلاحة، راديو الوسط.
6: Vous étiez sur Radio Wasat avec Mimi Al-Falani dans le programme Al-Mujaz Al-Alami. Et maintenant, place à Flash National.
7: Radio Wasat, le Flash Info.
8: Ici Rafat pour ce journal national sur Radio Wasat. C'est l'heure de faire le point sur les actualités économiques et sociales de ce 8 octobre 2026.
9: La Banque centrale de Tunisie a décidé de maintenir son taux directeur à 7%.
8: Selon Radio Wasat, cette décision intervient malgré une inflation en hausse afin de soutenir l'économie nationale. Ensuite, toujours selon Radio Wasat, l'inflation a atteint 5,6% en septembre 2026. Cette hausse est principalement tirée par l'augmentation des prix des produits alimentaires, notamment les volailles, les fruits frais et les viandes rouges. Par ailleurs, Radio Wasat apprend que le dinar tunisien a dépassé le seuil de 3 dinars pour 1 dollar. Il atteint ainsi son niveau le plus bas depuis mai 2025, d'après les données de la Banque centrale. Dans ce contexte, le projet de budget 2027 de la Tunisie prévoit un objectif de croissance de 4%. Selon Radio Wasat, cette vision s'accompagne d'une surveillance attentive de l'inflation importée.
10: Côté finances extérieures, les transferts de la diaspora tunisienne ont dépassé les 2 milliards d'euros à fin septembre 2026. Radio Wasat précise que cela représente une augmentation de 330 millions de dinars en un an. De plus, selon Radio Wasat, les recettes touristiques tunisiennes ont atteint 6 milliards 360 millions de dinars à la même date. Cela enregistre une hausse remarquable de 46% par rapport à la même période en 2025. Dans le secteur de l'environnement, la Tunisie prévoit de mobiliser 55 milliards de dollars d'ici 2035. D'après Radio Wasat, cet investissement servira à financer la transition écologique et à faire face aux défis climatiques. Sur le plan institutionnel, le groupe de la Banque mondiale a nommé Alexander Kremer comme nouveau représentant pour la Tunisie. Radio Wasat rappelle qu'il succède ainsi à Alexandro Robbio. En matière de sécurité, la Tunisie prévoit d'installer des radars intelligents pour renforcer la sécurité routière. Radio Wasat indique que cette mesure est déjà saluée par la société civile. Enfin, pour faire face aux rigueurs de la saison, le programme d'aide contre la vague de froid a été étendu. Selon Radio Wasat, ce dispositif couvre désormais l'ensemble des gouvernorats tunisiens afin de soutenir les familles vulnérables. Retrouvez toute l'actualité de Radio Wasat sur Facebook, TikTok et Instagram via radio.wasat et sur notre site web radiowasat.net. Merci de votre attention. À bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wasat.
6: Vous étiez sur Radio Wasat avec Ralph dans le programme Flash National. Et maintenant, place à Flash International.
7: Radio Wasat, le Flash Info.
11: Ici, c'est votre animateur Karim sur Radio Wasat, bon à la terre et bon aux gens, pour un tour d'horizon de l'actualité internationale en ce 8 octobre 2026.
12: C'est une page sombre qui se tourne en Espagne, selon Radio Wasat.
13: Marie-Carmen Abascal est décédée hier à l'âge de 87 ans. Elle était devenue, malgré elle, le visage des difficultés des Espagnols les plus démunis sur le marché du logement, après avoir été expulsée de son appartement.
14: Autre sujet important que nous suivons de près ici sur Radio Wasat, la situation en Russie après des décès en Sibérie.
15: Selon des médias locaux et les informations recueillies par notre rédaction, une technicienne de laboratoire est décédée, suivie d'un deuxième décès mystérieux dans la région d'Irkoutsk. Ces morts relancent les interrogations autour d'une éventuelle contamination liée à un laboratoire antipeste.
16: Les autorités russes ont formellement démenti toute épidémie dans la zone.
17: Interrogé sur cette affaire, Donald Trump a déclaré qu'il ne pensait pas que la mort de la laborantine soit liée à une arme biologique, tout en demandant aux autorités russes de communiquer davantage. Restons vigilants avec une autre tension rapportée par Radio Wasat, cette fois au Moyen-Orient. Des attaques menées par les Houthis au Yémen ont ciblé des aéroports et des sites militaires en Arabie Saoudite. Cette offensive marque une nouvelle escalade dans le conflit régional. Enfin, une nouvelle pour le moins inhabituelle nous vient des États-Unis, selon Radio Wasat. Krista Pike est la seule condamnée à avoir survécu à une injection létale dans le pays. Elle a repris connaissance à l'hôpital et se dit en colère et désorientée après cet épisode médical. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de notre région et du monde en visitant notre site radiowasat.net ou en nous rejoignant sur Facebook, TikTok et Instagram à la même adresse radio.wasat. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur Radio Wasat. À bientôt, c'est moi, Aïssam, sur Radio Wasat.
18: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على Facebook, Instagram و TikTok.
19: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
20: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026، ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم الأربعاء في ظل ضغوط مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية. وفي ملف التشغيل، تحتضن تونس العاصمة يومي 8 و9 من أكتوبر الدورة 6 من أيام التشغيل كي جوب، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وإلى الفلاحة، حيث دعا المشاركون في يوم إعلامي ببنزرت إلى توفير الأسمدة في الأجال المناسبة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، كما شددوا على أهمية دعم زراعة البقوليات لدورها في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. كان هذا موجز الأخبار من راديو الوسط. شكراً لحسن المتابعة. أنا ميرا من باريس. يوم سعيد للجميع على موجة راديو الوسط.
21: أهلاً بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابرا ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء، وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة 8 من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا. يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
0: راديو الوسط يقدم لكم.
22: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
0: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيد بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة.
22: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
0: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
22: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
0: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
22: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
0: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
22: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
0: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
22: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
0: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
22: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
0: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
22: 500 متر فقط؟
0: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
22: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
0: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
22: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
0: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
22: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
0: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
22: إنه صراع بين النوعية والكمية،
0: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
22: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
0: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري. بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
2: والآن ننتقل إلى ميتيو.
3: نشرة الطقس على راديو الوسط.
4: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما.

0: هذا ليس توفيراً، بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
1: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميراً؟
0: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
1: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
0: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
1: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
2: تبحث دائماً عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
3: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
2: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
3: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
2: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
3: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
2: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
3: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
0: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
4: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
0: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
4: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
0: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
4: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
0: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
4: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
0: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
5: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وساط، وموقعنا radiowasat.net.
6: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع. هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
7: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
8: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: استمعتم إلى علمني الحب من أداء إيهاب توفيق. والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا العزد الإخباري الدولي الجديد من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة أصحبكم في قراءة لأبرز المستجدات على الساحة العالمية لهذا اليوم. أسفرت ضربة روسية على حافلة في شرق أوكرانيا عن مقتل 12 شخصاً. يأتي هذا وسط تصاعد كبير للتوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بالهجمات الروسية الأخيرة ووصفها بأبشع الهجمات على بلاده. وأكدت المصادر الرسمية أن عدد القتلى جراء هذه الاعتداءات قد ارتفع إلى 32 قتيلاً.
5: ننتقل الآن إلى الشأن العربي، حيث أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية.
4: وقد أطلق الحوثيون هذه الصواريخ باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وفي التطورات الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سفينة متورطة في نقل النفط الإيراني. وتهدف هذه الخطوة الأمريكية للحد بشكل مباشر من صادرات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية، كما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة نحو كوبا. وتأتي هذه العملية في إطار منظومة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العاصمة هافانا. من جهة أخرى، تبرز الإدارة الأمريكية توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ويعتبر هذا التحرك تصعيداً واضحاً للضغوط السياسية المفروضة على نظامه. وفي شأن دولي آخر، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة أمام الجميع، وستعمل هذه الممثلية الدبلوماسية تحت مسمى البعثة البريطانية رغم استمرار التوترات في المنطقة. وفي شرق إفريقيا، نفذ الطيران المسير الإثيوبي هجمات جديدة استهدفت قوات إريترية. وتركزت هذه الضربات الجوية في شمال منطقة تيغراي، مما يزيد من تعقيد الصراع المسلح هناك. أما في القارة الأسيوية، فقد ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة جزيرة ميندناو في الفلبين. ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي العاصمة الصينية بكين، رشحت السلطات أحد مواطنيها لتولي منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. وتعكس هذه الخطوة الصينية طموحاتها المتزايدة للعب دور أكبر داخل المنظمات الدولية.
6: لمزيد من التفاصيل والأخبار، تابعونا على حساباتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو نقطة وساط، وعبر موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم.
4: وإلى اللقاء، أنا ميمي الفلاحة، راديو الوسط.
0: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع الدويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء.

هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.

0: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
1: حان الآن موعد صلاة العشاء بتوقيت مدينة باريس.
2: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: استمعتم إلى موسيقى أيام السادات من أداء ياسر عبد الرحمن. والآن ننتقل إلى الموجز الوطني.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم أماني. نبدأ الإيجاز بالشأن الاقتصادي والزراعي، حيث تجاوزت صادرات تونس من زيت الزيتون 3181 طنا، وحققت هذه الصادرات قيمة مالية هامة بلغت 4,780,000,000 دينار. ويؤكد راديو الوسط أن هذا الرقم يعكس أداء إيجابيا في القطاع الزراعي بالبلاد.
5: وفي الشأن الاجتماعي والمهني أقرى إضراب قطاع نقل المحروقات،
4: وسينفذ هذا الإضراب يومي الأربعاء والخميس. وحسب راديو الوسط قد يؤثر هذا التحرك على توزيع الوقود في مختلف أنحاء البلاد.
5: ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم حملة وطنية جديدة تهدف هذه الحملة إلى استخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ البكالوريا دورة 2026. ووفقاً لما أفاد به راديو الوسط، تنطلق الحملة في 8 جانفي 2005 وتتواصل حتى 10 فبراير 2005.
4: وفي الشأن الجامعي والأكاديمي، وقعت جامعة تونس مذكرة تعاون جديدة.
6: تمت هذه الخطوة مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ويهدف هذا الاتفاق حسب راديو الوسط إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب والباحثين بين المؤسستين.
4: وفي المجال الأمني، نظمت منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حملة أمنية واسعة، وشملت هذه العملية كامل المرجع الترابي للمنطقة. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه الحملة تهدف إلى التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط، وعلى موقعنا الإلكتروني radiowassat.net. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
7: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوماً بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكراً لدعمكم، بكم نتقدم.
0: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
8: مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا العزد الإخباري الدولي الجديد من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة، أصحبكم في قراءة لأبرز المستجدات على الساحة العالمية لهذا اليوم. أسفرت ضربة روسية على حافلة في شرق أوكرانيا عن مقتل 12 شخصاً. يأتي هذا وسط تصاعد كبير للتوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجمات الروسية الأخيرة، ووصفها بأبشع الهجمات على بلاده. وأكدت المصادر الرسمية أن عدد القتلى جراء هذه الاعتداءات قد ارتفع إلى 32 قتيلاً.
9: ننتقل الآن إلى الشأن العربي، حيث أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية.
10: وقد أطلق الحوثيون هذه الصواريخ باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وفي التطورات الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سفينة متورطة في نقل النفط الإيراني. وتهدف هذه الخطوة الأمريكية للحد بشكل مباشر من صادرات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية. كما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة نحو كوبا. وتأتي هذه العملية في إطار منظومة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العاصمة هافانا. من جهة أخرى، تبرز الإدارة الأمريكية توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ويعتبر هذا التحرك تصعيداً واضحاً للضغوط السياسية المفروضة على نظامه. وفي شأن دولي آخر، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة أمام الجميع، وستعمل هذه الممثلية الدبلوماسية تحت مسمى البعثة البريطانية رغم استمرار التوترات في المنطقة. وفي شرق إفريقيا، نفذ الطيران المسير الإثيوبي هجمات جديدة استهدفت قوات إريترية، وتركزت هذه الضربات الجوية في شمال منطقة تيغراي، مما يزيد من تعقيد الصراع المسلح هناك. أما في القارة الأسيوية، فقد ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة جزيرة ميندناو في الفلبين، ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي العاصمة الصينية بكين، رشحت السلطات أحد مواطنيها لتولي منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وتعكس هذه الخطوة الصينية طموحاتها المتزايدة للعب دور أكبر داخل المنظمات الدولية. لمزيد من التفاصيل والأخبار، تابعونا على حساباتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو نقطة وساط، وعبر موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم.
11: وإلى اللقاء، أنا ميمي الفلاحة، راديو الوسط.
12: Vous étiez sur Radio Wasat avec Mimi Al-Falani dans le programme Al-Mujaz Al-Alami. Et maintenant, place à Flash National.
13: Radio Wasat, le Flash Info.
14: Ici Rafat pour ce journal national sur Radio Wasat. C'est l'heure de faire le point sur les actualités économiques et sociales de ce 8 octobre 2026.
15: La Banque centrale de Tunisie a décidé de maintenir son taux directeur à 7%.
14: Selon Radio Wasat, cette décision intervient malgré une inflation en hausse afin de soutenir l'économie nationale. Ensuite, toujours selon Radio Wasat, l'inflation a atteint 5,6% en septembre 2026. Cette hausse est principalement tirée par l'augmentation des prix des produits alimentaires, notamment les volailles, les fruits frais et les viandes rouges. Par ailleurs, Radio Wasat apprend que le dinar tunisien a dépassé le seuil de 3 dinars pour 1 dollar. Il atteint ainsi son niveau le plus bas depuis mai 2025, d'après les données de la Banque centrale. Dans ce contexte, le projet de budget 2027 de la Tunisie prévoit un objectif de croissance de 4%. Selon Radio Wasat, cette vision s'accompagne d'une surveillance attentive de l'inflation importée.
16: Côté finances extérieures, les transferts de la diaspora tunisienne ont dépassé les 2 milliards d'euros à fin septembre 2026. Radio Wasat précise que cela représente une augmentation de 330 millions de dinars en un an. De plus, selon Radio Wasat, les recettes touristiques tunisiennes ont atteint 6 milliards 360 millions de dinars à la même date. Cela enregistre une hausse remarquable de 46% par rapport à la même période en 2025. Dans le secteur de l'environnement, la Tunisie prévoit de mobiliser 55 milliards de dollars d'ici 2035. D'après Radio Wasat, cet investissement servira à financer la transition écologique et à faire face aux défis climatiques. Sur le plan institutionnel, le groupe de la Banque mondiale a nommé Alexander Kremer comme nouveau représentant pour la Tunisie. Radio Wasat rappelle qu'il succède ainsi à Alexandro Robbio. En matière de sécurité, la Tunisie prévoit d'installer des radars intelligents pour renforcer la sécurité routière. Radio Wasat indique que cette mesure est déjà saluée par la société civile. Enfin, pour faire face aux rigueurs de la saison, le programme d'aide contre la vague de froid a été étendu. Selon Radio Wasat, ce dispositif couvre désormais l'ensemble des gouvernorats tunisiens afin de soutenir les familles vulnérables. Retrouvez toute l'actualité de Radio Wasat sur Facebook, TikTok et Instagram via radio.wasat et sur notre site web radiowasat.net. Merci de votre attention. À bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wasat.
12: Vous étiez sur Radio Wasat avec Ralph dans le programme Flash National. Et maintenant, place à Flash International.
13: Radio Wasat, le Flash Info.
17: Ici, c'est votre animateur Karim sur Radio Wasat, bon à la terre et bon aux gens, pour un tour d'horizon de l'actualité internationale en ce 8 octobre 2026.
18: C'est une page sombre qui se tourne en Espagne, selon Radio Wasat.
17: Marie Carmen Abascal est décédée hier à l'âge de 87 ans. Elle était devenue, malgré elle, le visage des difficultés des Espagnols les plus démunis sur le marché du logement, après avoir été expulsée de son appartement.
19: Autre sujet important que nous suivons de près ici sur Radio Wasat, la situation en Russie après des décès en Sibérie.
17: Selon des médias locaux, et les informations recueillies par notre rédaction, une technicienne de laboratoire est décédée, suivie d'un deuxième décès mystérieux dans la région d'Irkoutsk. Ces morts relancent les interrogations autour d'une éventuelle contamination liée à un laboratoire antipeste.
20: Les autorités russes ont formellement démenti toute épidémie dans la zone.
21: Interrogé sur cette affaire, Donald Trump a déclaré qu'il ne pensait pas que la mort de la laborantine soit liée à une arme biologique, tout en demandant aux autorités russes de communiquer davantage. Restons vigilants avec une autre tension rapportée par Radio Wasat, cette fois au Moyen-Orient.
22: Des attaques menées par les Houthis au Yémen ont ciblé des aéroports et des sites militaires en Arabie Saoudite. Cette offensive marque une nouvelle escalade dans le conflit régional. Enfin, une nouvelle pour le moins inhabituelle nous vient des États-Unis, selon Radio Wasat. Krista Pike est la seule condamnée à avoir survécu à une injection létale dans le pays. Elle a repris connaissance à l'hôpital et se dit en colère et désorientée après cet épisode médical. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de notre région et du monde en visitant notre site radiowasat.net ou en nous rejoignant sur Facebook, TikTok et Instagram à la même adresse radio.wasat. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur Radio Wasat. À bientôt. C'est moi, Aïssam, sur Radio Wasat.
23: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026. ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم الأربعاء في ظل ضغوط مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية. وفي ملف التشغيل تحتضن تونس العاصمة يومي 8 و9 من أكتوبر الدورة 6 من أيام التشغيل كي جوب وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وإلى الفلاحة حيث دعا المشاركون في يوم إعلامي ببنزرت إلى توفير الأسمدة في الأجال المناسبة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، كما شددوا على أهمية دعم زراعة البقوليات لدورها في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. كان هذا موجز الأخبار من راديو الوسط. شكراً لحسن المتابعة. أنا ميرا من باريس. يوم سعيد للجميع على موجات راديو الوسط.
24: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
25: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
26: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابرا ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء، وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة 8 من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا. يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
7: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
27: راديو الوسط، ركن الحديث.
28: أهلا بكم في راديو الوسط. أنا أحمد، أحييكم جميعاً من الاستوديو. اليوم نأخذكم في رحلة عبر التاريخ.
29: سنتحدث عن شبكة طرق تجارية عظيمة، إنها طريق الحرير التي ربطت بين الشرق والغرب. امتدت هذه الطرق من الصين إلى أوروبا. بدأت هذه الحركة التجارية منذ القرن الثاني قبل الميلاد، واستمرت حتى القرن الخامس عشر الميلادي. لم يكن طريق الحرير طريقاً واحداً ومفرداً، بل كان شبكة واسعة من الطرق البرية والبحرية. عبرت هذه الشبكة قارة آسيا والشرق الأوسط وصولاً إلى أوروبا،
28: اشتهرت هذه الطرق بنقل الحرير الصيني، وكان الحرير السلعة الأكثر تقديراً في ذلك الزمن، ومن هنا اكتسب الطريق تسميته الشهيرة.
0: وحديثاً يقرأ الذكاء الاصطناعي هذه الأخبار دون أن يطلب قهوة الصباح ودون أن يعرف طعم الشاي في المحطة، لكنه يترك لنا متعة الحكي بأصواتنا.
1: لم يكن الحرير وحده هو ما تحمله القوافل.
2: تضمنت السلع المنقولة التوابل والفضة والذهب والأحجار الكريمة، كما نقلت القوافل الورق والخزف بين البلدان.
3: فكروا في حجم الأمتعة والجهد المبذول.
4: كانت الجمال وسيلة النقل الأساسية عبر الصحراء، فهذه الحيوانات كانت ملائمة تماما للطريق الطويل والشاق،
5: وكانت المدن الواحاتية نقاط استراحة هامة على طول الطريق.
0: من أبرز هذه المدن سمرقند وبخارى وكشغر. لم تكن هذه المدن لمجرد الراحة فقط، بل كانت مراكز حيوية لتبادل الثقافات والأفكار.
6: كان لتجارة التوابل مزايا عملية عظيمة في تلك العصور،
8: فالتوابل كانت تحافظ على الأطعمة في فترة ما قبل التبريد، كما كانت التوابل تستخدم في الطب والعلاج.
9: من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن الطريق كان مخصصا فقط للتجارة.
10: الحقيقة أن طريق الحرير حمل أبعادا أخرى أقوى وأبقى. إلى جانب السلع كانت الأفكار والثقافات تبادل بحرية، وساهم ذلك في تعزيز التواصل الثقافي والحضاري بين الشرق والغرب.
30: من أبرز الأمثلة على هذا التبادل انتشار البوذية، فقد انتقلت الديانة البوذية من الهند إلى الصين وشرق آسيا عبر هذه الطرق، كما انتشر التأثير الإسلامي عبر طريق الحرير، ووصل الإسلام إلى العديد من مناطق آسيا الوسطى بفضل هذا التواصل.
31: ومر عبر هذه الطرق رحالة مشهورون وثقوا تجاربهم.
0: يعتقد أن ماركو بولو الرحالة الفينيسي الشهير استخدم طريق الحرير. حدث ذلك في رحلته إلى الصين في القرن الثالث عشر، وساهمت هذه الرحلات في زيادة معرفة الأوروبيين بالشرق الأقصى.
32: لكن التاريخ حمل محطات قاسية أيضا إلى جانب التجارة والمعرفة.
33: يعتقد بعض المؤرخين أن الطاعون الأسود في القرن الرابع عشر انتقل من آسيا إلى أوروبا عبر طريق الحرير، وفي العصور الوسطى تراجعت أهمية هذه الطرق البرية، وحدث ذلك بعد اكتشاف الطرق البحرية الجديدة.
34: رغم اختلاف الثقافات واللغات والأديان، ظل الطريق الحريري رمزاً خالداً.
35: لقد كانت وسيلة حقيقية لتحقيق التفاهم والتواصل بين المجتمعات المختلفة.
36: يبقى طريق الحرير حتى اليوم رمزاً عميقاً للتبادل الثقافي والفكري بين شعوب العالم.
37: تذكروا دائماً أن تقارب الشعوب يبدأ بكلمة وحكاية وسلعة تفتح باب اللقاء. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر حسابنا راديو الوسائط وموقعنا الإلكتروني radiowasat.net.
38: شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
39: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
40: أهلا بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي، ونشكرك على وقتك.
41: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
40: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
41: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد القرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
40: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
41: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
40: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملاً مهنياً، أليس كذلك؟
41: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان
1: مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص. نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
40: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
1: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
40: وكيف تضمنون المصداقية؟
1: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات، بل تبنى خبرا بعد خبر.
40: كلمة أخيرة للمستمعين؟
1: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
40: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.
2: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعا يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
40: والآن ننتقل إلى ميتيو.
7: نشرة الطقس على راديو الوسط.
11: أهلا بكم جميعا في هذا البث الجديد عن حالة الطقس من راديو الوسط.
40: نبدأ اليوم حالة الطقس في السهل الأخضر بمستوى 22 درجة مع أمطار خفيفة. درجات الحرارة اليوم بين 18 و29 درجة، والرياح قوية نوعا ما. وغدا في السهل الأخضر يكون الجو مغطى بالسحب مع حرارة بين 18 و25 درجة. ننتقل الآن إلى باريس، حيث تسجل حالة الطقس الآن 16 درجة مع أمطار خفيفة. درجة الحرارة اليوم بين 10 و17 درجة، وغدا الطقس مغطى أيضا بين 12 و17 درجة. في مونتريال نتحدث عن 11 درجة الآن مع سماء جزئيا غائمة. حرارة اليوم تتراوح بين 7 و11 درجة، وغدا تهبط الحرارة بين 1 و9 درجات. نختم الجولة في غزة، حيث تبلغ الحرارة الآن 25 درجة مع سماء مغطاة. درجات الحرارة اليوم وغدا بين 21 و29 درجة دون تغير يذكر. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat وموقعنا radio.wasat.net للمزيد من المعلومات. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. إلى اللقاء في موعد قادم.
12: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم. شكرا لدعمكم. بكم نتقدم.

0: أنت تحول الجيرة إلى مهمة مهندس، أين العفوية في كل هذا؟
1: هذه ليست فوضى، هذا عمل منظم يحترم وقت الجميع يا مروة.
0: أنت ترى العالم أرقاماً بينما هو نبض بشري وشعور متبادل.
2: لنعد للأدوء.
3: نحن نبحث عن التوازن بين التقنية والجوهر الإنساني.
4: حتى في الأرياف بدأ كبار السن يشعرون بوحدة قاسية مؤخراً.
1: أعترف أن شاشة هاتفي لن تعوض أبداً ابتسامة جار حين يطرق الباب.
5: ربما نحتاج التطبيق لندعوهم لطبق غداء جماعي تحت الشجر فقط.
2: تخيل، أرسل دعوة رسمية لنأكل معاً في الشارع.
5: سيكون مضحكاً، لكنه سيعيد دفء المكان حقاً.
1: سأطبط هذا، سأجلب اليوم طبقاً كبيراً لجاري العجوز دون تنبيه.
4: هذا هو أصل التكافل الاجتماعي الحقيقي يا أيمن.
2: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وسط، وموقعنا radiowasat.net.
6: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع. هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
7: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: TikTok. راديو الوسات، votre radio partout avec vous.
1: استمعتم إلى صباحك سكر من أداء كاظم الساهر، والآن ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: مرحبا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا العرض الإخباري التكنولوجي الموجز من عندي أحمد.
4: تعلن راديو الوسط عن إطلاق شركة شاومي النسخة التجريبية العالمية من نظام التشغيل هايبر أوس 4.
5: مع تحديد الهواتف الأولى المتوافقة مع هذا التحديث،
3: وبحسب راديو الوسط، أعلنت الشركة أيضاً عن إطلاق هاتف إنجوي 70 إكس بالإضافة إلى الجهاز اللوحي هونور تابلت إكس 9 برو مع ميزات متقدمة وتصميمات مبتكرة.
5: وفيما يخص أحدث هواتف الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة هونور عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد بلاي 20 سي الذي يتميز بشاشة خلفية تفاعلية مبتكرة تعتبر الأولى من نوعها في تونس.
4: وعلى صعيد الاتصالات الوطنية، أفادت راديو الوسط بأن شركة اتصالات تونس أعلنت الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس منتصف ليلة الخميس 13 من فبراير 25 2000، مما يدخل تونس إلى عصر جديد من الاتصالات.
5: ومن جهة أخرى، أطلقت شركة أبل أول تحديث برمجي لها في عام 25 2000 بإصدار تحديث آيوس 18.2.1 الذي يتضمن تحسينات وإصلاحات للأخطاء.
3: وتبعاً لما نقلته راديو الوسط، أعلنت شركة أبل أيضاً عن إطلاق خدمة الدفع باللمس تاب تو بي في السعودية، مما يتيح للتجار قبول المدفوعات عبر أجهزة آيفون دون حاجة إلى أجهزة إضافية. وفي قطاع الذكاء الاصطناعي، أطلقت شركة جوجل نموذجها الجديد جيميني 3.8 فلاش المصممة للمهام المعقدة والأمن السيبراني.
4: وأشارت راديو الوسط إلى أن شركة هومان تسعى لجمع ملياري دولار ونصف مليار عبر صندوق جديد لتمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في السعودية، مما يشير إلى اعتماد الرياضي على التمويل الخاص بدلا من الإنفاق الحكومي المباشر.
5: وختاما، تنظم الدورة 12 للمنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات تحت شعار IE Driven من Concept to Value من 5 إلى 7 نوفمبر 2026 في مدينة الحمامات.
3: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو دوت وساط، وعبر موقعنا radiowasat.net. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى لقاء في موعد قادم. وإلى اللقاء، أنا أحمد، راديو الوسط.
0: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
6: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت، أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
7: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
2: راديو واسات، لا فوا دو لا بلين فيرت.
6: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة،
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس،
6: بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت، أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.

هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وصل دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: حان الآن موعد صلاة العصر بتوقيت مدينة مونتريال.
3: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: استمعتم إلى نسم علينا الهوى من أداء فيروز. والآن ننتقل إلى الموجز الوطني.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم أماني. نبدأ الإيجاز بالشأن الاقتصادي والزراعي، حيث تجاوزت صادرات تونس من زيت الزيتون 3181 طناً، وحققت هذه الصادرات قيمة مالية هامة بلغت 4,780,000,000 دينار. ويؤكد راديو الوسط أن هذا الرقم يعكس أداءً إيجابياً في القطاع الزراعي بالبلاد.
4: وفي الشأن الاجتماعي والمهني أقرأ إضراب قطاع نقل المحروقات،
2: وسينفذ هذا الإضراب يومي الأربعاء والخميس. وحسب راديو الوسط قد يؤثر هذا التحرك على توزيع الوقود في مختلف أنحاء البلاد.
4: ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم حملة وطنية جديدة، تهدف هذه الحملة إلى استخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ البكالوريا دورة 2026. ووفقاً لما أفاد به راديو الوسط، تنطلق الحملة في 8 جانفي 2005 وتتواصل حتى 10 فبراير 2005. وفي الشأن الجامعي والأكاديمي، وقعت جامعة تونس مذكرة تعاون جديدة.
2: تمت هذه الخطوة مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ويهدف هذا الاتفاق حسب راديو الوسط إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب والباحثين بين المؤسستين.
4: وفي المجال الأمني، نظمت منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حملة أمنية واسعة، وشملت هذه العملية كامل المرجع الترابي للمنطقة. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه الحملة تهدف إلى التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط، وعلى موقعنا الإلكتروني radiowassat.net. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
5: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوماً بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكراً لدعمكم، بكم نتقدم.
2: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
6: مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا العزد الإخباري الدولي الجديد من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة، أصحبكم في قراءة لأبرز المستجدات على الساحة العالمية لهذا اليوم. أسفرت ضربة روسية على حافلة في شرق أوكرانيا عن مقتل 12 شخصاً. يأتي هذا وسط تصاعد كبير للتوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بالهجمات الروسية الأخيرة، ووصفها بأبشع الهجمات على بلاده. وأكدت المصادر الرسمية أن عدد القتلى جراء هذه الاعتداءات قد ارتفع إلى 32 قتيلاً.
7: ننتقل الآن إلى الشأن العربي، حيث أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية.
6: وقد أطلق الحوثيون هذه الصواريخ باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وفي التطورات الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سفينة متورطة في نقل النفط الإيراني. وتهدف هذه الخطوة الأمريكية للحد بشكل مباشر من صادرات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية. كما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة نحو كوبا. وتأتي هذه العملية في إطار منظومة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العاصمة هافانا. من جهة أخرى، تبرز الإدارة الأمريكية توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ويعتبر هذا التحرك تصعيداً واضحاً للضغوط السياسية المفروضة على نظامه. وفي شأن دولي آخر،

0: المالية في النظر فيه اليوم الأربعاء في ظل ضغوط مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية. وفي ملف التشغيل، تحتضن تونس العاصمة يومي 8 و9 أكتوبر الدورة 6 من أيام التشغيل كي جوب وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وإلى الفلاحة، حيث دعا المشاركون في يوم إعلامي ببنزرت إلى توفير الأسمدة في الأجال المناسبة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، كما شددوا على أهمية دعم زراعة البقوليات لدورها في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. كان هذا موجز الأخبار من راديو الوسط. شكراً لحسن المتابعة. أنا ميرا من باريس. يوم سعيد للجميع على موجات راديو الوسط.
1: أهلاً بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة 8 من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا. يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
2: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
3: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
4: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
5: Radio El Wasat, ركن الحديث.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في راديو الوسط. أحييكم، أنا أحمد. نلتقي اليوم لنبحر معا في عالم الواحات والنخيل. الواحات هي نقاط خضراء في الوسط الصحراوي،
7: هي تحمل الحياة والتنوع البيئي لكل المنطقة.
6: تزين الواحات بالبرك والنباتات المخضرة، هذا ما يميزها جمالا ورونقا خاصا لا نظير له. النخيل يعتبر عمود الواحات الفقري، هو أساس للزراعة والغذاء والمأوى على حد سواء. الشجرة المباركة تعيش لمدة طويلة، هي قادرة على الصمود في وجه أقصى الظروف.
7: منذ مئات السنين
6: اعتمد سكان الصحراء على النخيل كمصدر رئيس للغذاء. شجرة النخيل تعتبر مصدراً متعدد الاستخدامات، منها نأخذ الغذاء والمواد البنائية والوقود أيضاً. ألياف النخيل تدخل في صناعات يدوية عريقة، تعد هذه الصناعات من الفنون التقليدية في المناطق الصحراوية. النخيل يلعب دوراً أساسياً في منع التصحر، هو يحمي الواحات ويساهم في الحد من الهجرة القروية.
8: الموائد العربية تعتمد كثيراً على التمور،
6: نراها حاضرة بقوة في الضيافة وفي صنع الحلويات. الأمثال العربية تشيد دائماً بفوائد النخيل وصموده. النخيلة تعتبر شعاراً للثراء الطبيعي في ثقافتنا العريقة. روايات عديدة تحكي عن أساطير وقصص حول الأشجار في البيئة البدوية.
9: هذا التراث يغني ذاكرتنا الجماعية كل يوم.
6: التمر يتحمل جميع الظروف الجوية القاسية، لكنه يحتاج حتماً لرعاية دورية لضمان جودة الإنتاج لنحافظ معاً على هذا الكنز الصحراوي الأصيل. تابعونا على صفحاتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر حساب راديو وسطات، وزوروا موقعنا الإلكتروني radiowasatat.net.
7: شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
10: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك،
11: واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
12: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
13: والآن ننتقل إلى ميتيو،
14: نشرة الطقس على راديو الوسط.
15: أهلا بكم جميعا في هذا البث الجديد عن حالة الطقس من راديو الوسط.
13: نبدأ اليوم حالة الطقس في السهل الأخضر بمستوى 22 درجة مع أمطار خفيفة. درجات الحرارة اليوم بين 18 و29 درجة، والرياح قوية نوعا ما. وغدا في السهل الأخضر يكون الجو مغطى بالسحب مع حرارة بين 18 و25 درجة. ننتقل الآن إلى باريس، حيث تسجل حالة الطقس الآن 16 درجة مع أمطار خفيفة. درجات الحرارة اليوم بين 10 و17 درجة، وغدا الطقس مغطى أيضا بين 12 و17 درجة. في مونتريال نتحدث عن 11 درجة الآن مع سماء جزئيا غائمة. حرارة اليوم تتراوح بين 7 و11 درجة، وغدا تهبط الحرارة بين 1 و9 درجات. نختم الجولة في غزة، حيث تبلغ الحرارة الآن 25 درجة مع سماء مغطاة. درجات الحرارة اليوم وغدا بين 21 و29 درجة دون تغير يذكر. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat وموقعنا radio.wasat.net للمزيد من المعلومات. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. إلى اللقاء في موعد قادم.
14: راديو الوسط يقدم لكم.
16: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نتجه اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة؟

تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع. هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
1: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين.

0: ننتقل إلى الموجز العالمي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا العزد الإخباري الدولي الجديد من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة، أصحبكم في قراءة لأبرز المستجدات على الساحة العالمية لهذا اليوم. أسفرت ضربة روسية على حافلة في شرق أوكرانيا عن مقتل 12 شخصاً. يأتي هذا وسط تصاعد كبير للتوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بالهجمات الروسية الأخيرة، ووصفها بأبشع الهجمات على بلاده. وأكدت المصادر الرسمية أن عدد القتلى جراء هذه الاعتداءات قد ارتفع إلى 32 قتيلاً.
3: ننتقل الآن إلى الشأن العربي، حيث أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية.
2: وقد أطلق الحوثيون هذه الصواريخ باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وفي التطورات الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سفينة متورطة في نقل النفط الإيراني. وتهدف هذه الخطوة الأمريكية للحد بشكل مباشر من صادرات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية، كما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة نحو كوبا. وتأتي هذه العملية في إطار منظومة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العاصمة هافانا. من جهة أخرى، تبرز الإدارة الأمريكية توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ويعتبر هذا التحرك تصعيداً واضحاً للضغوط السياسية المفروضة على نظامه. وفي شأن دولي آخر، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة أمام الجميع، وستعمل هذه الممثلية الدبلوماسية تحت مسمى البعثة البريطانية رغم استمرار التوترات في المنطقة. وفي شرق إفريقيا، نفذ الطيران المسير الإثيوبي هجمات جديدة استهدفت قوات إريترية. وتركزت هذه الضربات الجوية في شمال منطقة تيغراي، مما يزيد من تعقيد الصراع المسلح هناك. أما في القارة الأسيوية، فقد ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة جزيرة ميندناو في الفلبين، ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي العاصمة الصينية بكين، رشحت السلطات أحد مواطنيها لتولي منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. وتعكس هذه الخطوة الصينية طموحاتها المتزايدة للعب دور أكبر داخل المنظمات الدولية.
0: لمزيد من التفاصيل والأخبار، تابعونا على حساباتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو نقطة وساط، وعبر موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم.
2: وإلى اللقاء، أنا ميمي الفلاحة، راديو الوسط.
4: أهلاً بكم في راديو الوسط. معي اليوم ضيف غير عادي، ماكينة، مقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي. أهلاً بك يا ماكينة.
5: أهلاً بك

0: ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع. هذا بث تجريبي لراديو الوسط. نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوماً بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم. شكراً لدعمكم. بكم نتقدم.

هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.

بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

كبير. تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: استمعتم إلى اللقاء من أداء عمر خيرت، والآن ننتقل إلى الموجز الوطني.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم أماني. نبدأ الإجازة بالشأن الاقتصادي والزراعي، حيث تجاوزت صادرات تونس من زيت الزيتون 3181 طناً، وحققت هذه الصادرات قيمة مالية هامة بلغت 4,780,000,000 دينار. ويؤكد راديو الوسط أن هذا الرقم يعكس أداءً إيجابياً في القطاع الزراعي بالبلاد.
4: وفي الشأن الاجتماعي والمهني أقرى إضراب قطاع نقل المحروقات،
2: وسينفذ هذا الإضراب يومي الأربعاء والخميس. وحسب راديو الوسط، قد يؤثر هذا التحرك على توزيع الوقود في مختلف أنحاء البلاد.
4: ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم حملة وطنية جديدة تهدف هذه الحملة إلى استخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ البكالوريا دورة 2026. ووفقاً لما أفاد به راديو الوسط، تنطلق الحملة في 8 جانفي 2005 وتتواصل حتى 10 فبراير 2005.
2: وفي الشأن الجامعي والأكاديمي، وقعت جامعة تونس مذكرة تعاون جديدة. تمت هذه الخطوة مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ويهدف هذا الاتفاق حسب راديو الوسط إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب والباحثين بين المؤسستين.
4: وفي المجال الأمني، نظمت منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حملة أمنية واسعة، وشملت هذه العملية كامل المرجع الترابي للمنطقة. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه الحملة تهدف إلى التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط، وعلى موقعنا الإلكتروني radiowassat.net. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
5: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوماً بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكراً لدعمكم، بكم نتقدم.
2: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
6: مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا العزد الإخباري الدولي الجديد من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة، أصحبكم في قراءة لأبرز المستجدات على الساحة العالمية لهذا اليوم. أسفرت ضربة روسية على حافلة في شرق أوكرانيا عن مقتل 12 شخصاً. يأتي هذا وسط تصاعد كبير للتوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجمات الروسية الأخيرة، ووصفها بأبشع الهجمات على بلاده. وأكدت المصادر الرسمية أن عدد القتلى جراء هذه الاعتداءات قد ارتفع إلى 32 قتيلاً.
7: ننتقل الآن إلى الشأن العربي، حيث أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية.
6: وقد أطلق الحوثيون هذه الصواريخ باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وفي التطورات الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سفينة متورطة في نقل النفط الإيراني. وتهدف هذه الخطوة الأمريكية للحد بشكل مباشر من صادرات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية. كما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة نحو كوبا. وتأتي هذه العملية في إطار منظومة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العاصمة هافانا. من جهة أخرى، تبرز الإدارة الأمريكية توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ويعتبر هذا التحرك تصعيداً واضحاً للضغوط السياسية المفروضة على نظامه. وفي شأن دولي آخر، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة أمام الجميع، وستعمل هذه الممثلية الدبلوماسية تحت مسمى البعثة البريطانية رغم استمرار التوترات في المنطقة. وفي شرق إفريقيا، نفذ الطيران المسير الإثيوبي هجمات جديدة استهدفت قوات إريترية، وتركزت هذه الضربات الجوية في شمال منطقة تيغراي، مما يزيد من تعقيد الصراع المسلح هناك. أما في القارة الأسيوية، فقد ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة جزيرة ميندناو في الفلبين، ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي العاصمة الصينية بكين، رشحت السلطات أحد مواطنيها لتولي منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وتعكس هذه الخطوة الصينية طموحاتها المتزايدة للعب دور أكبر داخل المنظمات الدولية.
7: لمزيد من التفاصيل والأخبار، تابعونا على حساباتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو نقطة وساط، وعبر موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم.
6: وإلى اللقاء، أنا ميمي الفلاحة، راديو الوسط.
8: Vous étiez sur Radio Wasat avec Iman dans le programme Le Moujaz Alami. Et maintenant, place à Flash National.
9: Radio Wasat, le Flash Info.
10: Ici Rafat pour ce journal national sur Radio Wasat. C'est l'heure de faire le point sur les actualités économiques et sociales de ce 8 octobre 2026.
11: La Banque centrale de Tunisie a décidé de maintenir son taux directeur à 7%.
10: Selon Radio Wasat, cette décision intervient malgré une inflation en hausse afin de soutenir l'économie nationale. Ensuite, toujours selon Radio Wasat, l'inflation a atteint 5,6% en septembre 2026. Cette hausse est principalement tirée par l'augmentation des prix des produits alimentaires, notamment les volailles, les fruits frais et les viandes rouges. Par ailleurs, Radio Wasat apprend que le dinar tunisien a dépassé le seuil de 3 dinars pour 1 dollar. Il atteint ainsi son niveau le plus bas depuis mai 2025, d'après les données de la Banque centrale. Dans ce contexte, le projet de budget 2027 de la Tunisie prévoit un objectif de croissance de 4%. Selon Radio Wasat, cette vision s'accompagne d'une surveillance attentive de l'inflation importée.
12: Côté finances extérieures, les transferts de la diaspora tunisienne ont dépassé les 2 milliards d'euros à fin septembre 2026. Radio Wasat précise que cela représente une augmentation de 330 millions de dinars en un an. De plus, selon Radio Wasat, les recettes touristiques tunisiennes ont atteint 6 milliards 360 millions de dinars à la même date. Cela enregistre une hausse remarquable de 46% par rapport à la même période en 2025. Dans le secteur de l'environnement, la Tunisie prévoit de mobiliser 55 milliards de dollars d'ici 2035. D'après Radio Wasat, cet investissement servira à financer la transition écologique et à faire face aux défis climatiques. Sur le plan institutionnel, le groupe de la Banque mondiale a nommé Alexander Kremer comme nouveau représentant pour la Tunisie. Radio Wasat rappelle qu'il succède ainsi à Alexandro Robbio. En matière de sécurité, la Tunisie prévoit d'installer des radars intelligents pour renforcer la sécurité routière. Radio Wasat indique que cette mesure est déjà saluée par la société civile. Enfin, pour faire face aux rigueurs de la saison, le programme d'aide contre la vague de froid a été étendu. Selon Radio Wasat, ce dispositif couvre désormais l'ensemble des gouvernorats tunisiens afin de soutenir les familles vulnérables. Retrouvez toute l'actualité de Radio Wasat sur Facebook, TikTok et Instagram via radio.wasat et sur notre site web radiowasat.net. Merci de votre attention. À bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wasat.
8: Vous étiez sur Radio Wasat avec Ralph dans le programme Flash National. Et maintenant, place à Flash International.
9: Radio Wasat, le Flash Info.
13: Ici, c'est votre animateur Karim sur Radio Wasat, bon à la terre et bon aux gens, pour un tour d'horizon de l'actualité internationale en ce 8 octobre 2026.
14: C'est une page sombre qui se tourne en Espagne, selon Radio Wasat.
13: Marie Carmen Abascal est décédée hier à l'âge de 87 ans. Elle était devenue, malgré elle, le visage des difficultés des Espagnols les plus démunis sur le marché du logement, après avoir été expulsée de son appartement.
15: Autre sujet important que nous suivons de près ici sur Radio Wasat, la situation en Russie après des décès en Sibérie.
13: Selon des médias locaux, et les informations recueillies par notre rédaction, une technicienne de laboratoire est décédée, suivie d'un deuxième décès mystérieux dans la région d'Irkoutsk. Ces morts relancent les interrogations autour d'une éventuelle contamination liée à un laboratoire antipeste.
16: Les autorités russes ont formellement démenti toute épidémie dans la zone.
17: Interrogé sur cette affaire, Donald Trump a déclaré qu'il ne pensait pas que la mort de la laborantine soit liée à une arme biologique, tout en demandant aux autorités russes de communiquer davantage. Restons vigilants avec une autre tension rapportée par Radio Wasat, cette fois au Moyen-Orient.
18: Des attaques menées par les Houthis au Yémen ont ciblé des aéroports et des sites militaires en Arabie Saoudite. Cette offensive marque une nouvelle escalade dans le conflit régional. Enfin, une nouvelle pour le moins inhabituelle nous vient des États-Unis, selon Radio Wasat. Krista Pike est la seule condamnée à avoir survécu à une injection létale dans le pays. Elle a repris connaissance à l'hôpital et se dit en colère et désorientée après cet épisode médical. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de notre région et du monde en visitant notre site radiowasat.net ou en nous rejoignant sur Facebook, TikTok et Instagram à la même adresse radio.wasat. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur Radio Wasat. À bientôt. C'est moi, Aïssam, sur Radio Wasat.
2: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026. ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم الأربعاء في ظل ضغوط مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية. وفي ملف التشغيل، تحتضن تونس العاصمة يومي 8 و9 من أكتوبر الدورة 6 من أيام التشغيل كي جوب وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وإلى الفلاحة، حيث دعا المشاركون في يوم إعلامي ببنزرت إلى توفير الأسمدة في الأجال المناسبة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي. كما شددوا على أهمية دعم زراعة البقوليات لدورها في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. كان هذا موجز الأخبار من راديو الوسط. شكراً لحسن المتابعة. أنا ميرا من باريس. يوم سعيد للجميع على موجات راديو الوسط.
19: أهلاً بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة 8 من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا. يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
0: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
5: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
20: أهلا بكم. هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
21: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
20: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
21: لنكن واقعيين، هذا ليس توفيراً بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
20: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميراً؟
21: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
20: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
21: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
20: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
4: تبحث دائماً عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
7: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
4: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
7: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
4: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
7: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
4: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
7: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
22: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
20: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
22: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
20: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
22: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
20: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
22: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
20: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
22: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
20: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وساط، وموقعنا radiowasat.net.
23: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
24: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
25: والآن ننتقل إلى ميتيو.
26: نشرة الطقس على راديو الوسط.
27: أهلا بكم جميعا في هذا البث الجديد عن حالة الطقس من راديو الوسط. نبدأ اليوم حالة الطقس في السهل الأخضر بمستوى 22 درجة مع أمطار خفيفة. درجات الحرارة اليوم بين 18 و29 درجة، والرياح قوية نوعا ما. وغدا في السهل الأخضر يكون الجو مغطى بالسحب مع حرارة بين 18 و25 درجة. ننتقل الآن إلى باريس، حيث تسجل حالة الطقس الآن 16 درجة مع أمطار خفيفة. درجات الحرارة اليوم بين 10 و17 درجة، وغدا الطقس مغطى أيضا بين 12 و17 درجة. في مونتريال نتحدث عن 11 درجة الآن مع سماء جزئيا غائمة. حرارة اليوم تتراوح بين 7 و11 درجة، وغدا تهبط الحرارة بين 1 و9 درجات. نختم الجولة في غزة، حيث تبلغ الحرارة الآن 5.

0: أهلا بكم في راديو الوسط. هل نحتاج حقا لهاتفنا كي نتذكر كيف نتنفس؟
1: الأمر مضحك يا أيمن، الإنسان فقد أبسط غريزة له.
2: كونك تعيشين في الحقول لا يعني أن الكل يملك رفاهية الهواء النقي.
1: في جذور الأمر التوتر يزول فور ملامسة التربة والأشجار.
3: بشكل ملموس تقنية 478 تساعد العائلات في المدينة كثيرا.
1: 47؟ هل نحن في درس رياضيات أم في جلسة استرخاء؟
3: هي أرقام تضبط الشهيق والزفير لتهدئة الجهاز العصبي وسط صخب الحياة.
1: أنت تحول التنفس إلى آلة، هذا غير إنساني وغير منطقي بالمرة.
2: هذه التطبيقات الذكية تنقذ الكثيرين من نوبات الهلع في المكاتب المغلقة.
1: أراهن أنك تضبط المنبه حتى لتأخذ نفساً عميقاً، أليس كذلك؟
4: أنا لست روبوتاً يا فرة، أنا فقط أحاول تنظيم حياتي المزدحمة.
1: أنت معزول خلف شاشتك، الطبيعة هي العلاج الوحيد للضغط النفسي.
4: هذا يكفي، نحن هنا لنساعد المستمعين وليس لنتشاجر حول آرائنا الشخصية.
1: أعتذر، لكن رؤية الناس يتجاهلون الطبيعة تجعلني أشعر بالضيق.
5: أفهمك.
6: صدقيني، أحياناً تشتاق روحي لرائحة الأرض بعد المطر في المدينة.
7: إذن لم تفقد تواصلك مع الأرض تماماً.
8: هناك أمل فيك.
6: كيف يمكننا إذن تعليم الأطفال الاسترخاء بعيداً عن كل هذا التوتر؟
8: ببساطة، أجعلهم يشمون رائحة النعناع الطازج في الحقل ويستنشقون الهواء.
3: هذه تجربة حسية قوية بالفعل، هل جربت ذلك مع الكبار أيضاً؟
1: نعم، ابن عمي الصغير توقف عن البكاء بمجرد أن مشينا بين الحقول.
6: مثل ذكائنا الاصطناعي الذي يقرأ الأخبار ولا ينسى قط أي تفصيلة.
1: لكنه لا يعرف طعم النعناع الطازج ولا رائحة المطر على التربة.
6: ربما يمكننا دمج الاثنين، تطبيق يرشدنا للذهاب إلى الحقل للتنفس.
9: إلا
1: لا نحتاج لهاتف ليخبرنا أين يوجد الجمال والطبيعة؟
6: لكن البعض يحتاج لهذا التذكير ليخرج من بيته أصلاً.
1: حسناً، إذا كان التذكير سيخرجهم للهواء الطلق فأنا موافقة.
10: الهدف هو الصحة النفسية، سواء كان ذلك بتقنية أو بنزهة.
1: يجب أن تأتي إلى سيدي بوزيد لتجربة التنفس بدون أي واي فاي.
4: سأفعل ذلك بكل سرور،
11: أحتاج فعلاً لهذا الانفصال عن الضجيج.
1: سنشرب الشاي بالنعناع ونترك الهواتف في السيارة.
6: اتفقنا، المهم هو أن نجد توازننا بعيداً عن ضغوط الحياة.
1: بالضبط، التنفس هو هبة الله، فلنستمتع به بحرية.
4: شكراً لك يا مروة على هذه الأفكار الجميلة والواقعية.
1: العفو يا أيمن، كان حواراً ممتعاً وصادقاً فعلاً.
0: يمكنكم متابعتنا عبر فيسبوك وتيك توك وإنستغرام وراديو أصاد دوت نت.
4: شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
12: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوماً بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكراً لدعمكم، بكم نتقدم. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع. هذا البرنامج برعاية مايسوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايسوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
13: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.
0: أنتم تستمعون ل

0: when you look at it from up here. You get an appreciation of our world is a beautiful place and we do need to take care of it.
1: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
2: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
1: استمعتم إلى Wind of Change من أداء Scorpions. والآن ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط.

0: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وصل دوت نت، وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
2: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wassat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wassat, votre radio, partout avec vous.

هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.

هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري. راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: الحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعة واحدة صباح.

ليه ما بينامش ده لو عشق الاحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر انا في الخطر حمشي صباح الفل.

0: واحدة.
1: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
2: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wassat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wassat, votre radio, partout avec vous.
1: استمعتم إلى صاحي الليل من أداء جورج والسوف. والآن ننتقل إلى الموجز الوطني.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم أماني. نبدأ الإيجاز بالشأن الاقتصادي والزراعي، حيث تجاوزت صادرات تونس من زيت الزيتون 3181 طناً، وحققت هذه الصادرات قيمة مالية هامة بلغت 4,780,000,000 دينار. ويؤكد راديو الوسط أن هذا الرقم يعكس أداء إيجابيا في القطاع الزراعي بالبلاد.
3: وفي الشأن الاجتماعي والمهني أقرأ إضراب قطاع نقل المحروقات،
1: وسينفذ هذا الإضراب يومي الأربعاء والخميس. وحسب راديو الوسط، قد يؤثر هذا التحرك على توزيع الوقود في مختلف أنحاء البلاد. ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم حملة وطنية جديدة، تهدف هذه الحملة إلى استخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ البكالوريا دورة 2026. ووفقاً لما أفاد به راديو الوسط، تنطلق الحملة في 8 جانفي 2005 وتتواصل حتى 10 فبراير 2005. وفي الشأن الجامعي والأكاديمي، وقعت جامعة تونس مذكرة تعاون جديدة. تمت هذه الخطوة مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ويهدف هذا الاتفاق حسب راديو الوسط إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب والباحثين بين المؤسستين. وفي المجال الأمني، نظمت منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حملة أمنية واسعة، وشملت هذه العملية كامل المرجع الترابي للمنطقة. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه الحملة تهدف إلى التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط، وعلى موقعنا الإلكتروني radiowassat.net. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
4: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوماً بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكراً لدعمكم، بكم نتقدم.
1: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
5: مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا العزد الإخباري الدولي الجديد من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة، أصحبكم في قراءة لأبرز المستجدات على الساحة العالمية لهذا اليوم. أسفرت ضربة روسية على حافلة في شرق أوكرانيا عن مقتل 12 شخصاً. يأتي هذا وسط تصاعد كبير للتوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بالهجمات الروسية الأخيرة، ووصفها بأبشع الهجمات على بلاده. وأكدت المصادر الرسمية أن عدد القتلى جراء هذه الاعتداءات قد ارتفع إلى 32 قتيلاً. ننتقل الآن إلى الشأن العربي، حيث أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية.
6: وقد أطلق الحوثيون هذه الصواريخ باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وفي التطورات الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سفينة متورطة في نقل النفط الإيراني، وتهدف هذه الخطوة الأمريكية للحد بشكل مباشر من صادرات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية. كما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة نحو كوبا، وتأتي هذه العملية في إطار منظومة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العاصمة هافانا. من جهة أخرى، تبرز الإدارة الأمريكية توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ويعتبر هذا التحرك تصعيداً واضحاً للضغوط السياسية المفروضة على نظامه. وفي شأن دولي آخر، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة أمام الجميع، وستعمل هذه الممثلية الدبلوماسية تحت مسمى البعثة البريطانية رغم استمرار التوترات في المنطقة. وفي شرق إفريقيا، نفذ الطيران المسير الإثيوبي هجمات جديدة استهدفت قوات إريترية، وتركزت هذه الضربات الجوية في شمال منطقة تيغراي، مما يزيد من تعقيد الصراع المسلح هناك. أما في القارة الأسيوية، فقد ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة جزيرة ميندناو في الفلبين، ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي العاصمة الصينية بكين، رشحت السلطات أحد مواطنيها لتولي منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وتعكس هذه الخطوة الصينية طموحاتها المتزايدة للعب دور أكبر داخل المنظمات الدولية.
5: لمزيد من التفاصيل والأخبار تابعونا على حساباتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو نقطة وساط، وعبر موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم.
6: وإلى اللقاء، أنا ميمي الفلاحة، راديو الوسط.
7: Vous étiez sur Radio Wasat avec Iman dans le programme Le Moujaz à l'ami. Et maintenant, place à Flash National.
8: Radio Wasat, le Flash Info.
9: Ici Rafat pour ce journal national sur Radio Wasat. C'est l'heure de faire le point sur les actualités économiques et sociales de ce 8 octobre 2026.
10: La Banque centrale de Tunisie a décidé de maintenir son taux directeur à 7%.
11: Selon Radio Wasat, cette décision intervient malgré une inflation en hausse afin de soutenir l'économie nationale. Ensuite, toujours selon Radio Wasat, l'inflation a atteint 5,6% en septembre 2026. Cette hausse est principalement tirée par l'augmentation des prix des produits alimentaires, notamment les volailles, les fruits frais et les viandes rouges. Par ailleurs, Radio Wasat apprend que le dinar tunisien a dépassé le seuil de 3 dinars pour 1 dollar. Il atteint ainsi son niveau le plus bas depuis mai 2025, d'après les données de la Banque centrale. Dans ce contexte, le projet de budget 2027 de la Tunisie prévoit un objectif de croissance de 4%. Selon Radio Wasat, cette vision s'accompagne d'une surveillance attentive de l'inflation importée.
12: Côté finances extérieures, les transferts de la diaspora tunisienne ont dépassé les 2 milliards d'euros à fin septembre 2026. Radio Wasat précise que cela représente une augmentation de 330 millions de dinars en un an. De plus, selon Radio Wasat, les recettes touristiques tunisiennes ont atteint 6 milliards 360 millions de dinars à la même date. Cela enregistre une hausse remarquable de 46% par rapport à la même période en 2025. Dans le secteur de l'environnement, la Tunisie prévoit de mobiliser 55 milliards de dollars d'ici 2035. D'après Radio Wasat, cet investissement servira à financer la transition écologique et à faire face aux défis climatiques. Sur le plan institutionnel, le groupe de la Banque mondiale a nommé Alexander Kremer comme nouveau représentant pour la Tunisie. Radio Wasat rappelle qu'il succède ainsi à Alexandro Robbio. En matière de sécurité, la Tunisie prévoit d'installer des radars intelligents pour renforcer la sécurité routière. Radio Wasat indique que cette mesure est déjà saluée par la société civile. Enfin, pour faire face aux rigueurs de la saison, le programme d'aide contre la vague de froid a été étendu. Selon Radio Wasat, ce dispositif couvre désormais l'ensemble des gouvernorats tunisiens afin de soutenir les familles vulnérables. Retrouvez toute l'actualité de Radio Wasat sur Facebook, TikTok et Instagram via radio.wasat et sur notre site web radiowasat.net. Merci de votre attention. À bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wasat.
7: Vous étiez sur Radio Wasat avec Ralph dans le programme Flash National. Et maintenant, place à Flash International.
8: Radio Wasat, le Flash Info.
13: Ici, c'est votre animateur Karim sur Radio Wasat, bon à la terre et bon aux gens, pour un tour d'horizon de l'actualité internationale en ce 8 octobre 2026.
14: C'est une page sombre qui se tourne en Espagne, selon Radio Wasat.
13: Marie-Carmen Abascal est décédée hier à l'âge de 87 ans. Elle était devenue, malgré elle, le visage des difficultés des Espagnols les plus démunis sur le marché du logement, après avoir été expulsée de son appartement.
15: Autre sujet important que nous suivons de près ici sur Radio Wasat, la situation en Russie après des décès en Sibérie.
13: Selon des médias locaux, et les informations recueillies par notre rédaction, une technicienne de laboratoire est décédée, suivie d'un deuxième décès mystérieux dans la région d'Irkoutsk. Ces morts relancent les interrogations autour d'une éventuelle contamination liée à un laboratoire antipeste.
16: Les autorités russes ont formellement démenti toute épidémie dans la zone.
17: Interrogé sur cette affaire, Donald Trump a déclaré qu'il ne pensait pas que la mort de la laborantine soit liée à une arme biologique, tout en demandant aux autorités russes de communiquer davantage. Restons vigilants avec une autre tension rapportée par Radio Wasat, cette fois au Moyen-Orient. Des attaques menées par les Houthis au Yémen ont ciblé des aéroports et des sites militaires en Arabie Saoudite. Cette offensive marque une nouvelle escalade dans le conflit régional. Enfin, une nouvelle pour le moins inhabituelle nous vient des États-Unis, selon Radio Wasat. Krista Pike est la seule condamnée à avoir survécu à une injection létale dans le pays. Elle a repris connaissance à l'hôpital et se dit en colère et désorientée après cet épisode médical. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de notre région et du monde en visitant notre site radiowasat.net ou en nous rejoignant sur Facebook, TikTok et Instagram à la même adresse radio.wasat. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur Radio Wasat. À bientôt, c'est moi, Aïssam, sur Radio Wasat.
18: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026، ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم الأربعاء في ظل ضغوط مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية. وفي ملف التشغيل، تحتضن تونس العاصمة يومي 8 و9 من أكتوبر الدورة 6 من أيام التشغيل كي جوب، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وإلى الفلاحة، حيث دعا المشاركون في يوم إعلامي ببنزرت إلى توفير الأسمدة في الأجال المناسبة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، كما شددوا على أهمية دعم زراعة البقوليات لدورها في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. كان هذا موجز الأخبار من راديو الوسط. شكراً لحسن المتابعة. أنا ميرا من باريس. يوم سعيد للجميع على موجات راديو الوسط.
19: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
2: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
20: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابرا ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء، وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعاليات الدورة 8 من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا. يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
4: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
21: راديو الوسط، ركن الحديث.
22: أهلا بكم أيها المستمعون الأحباء في مساحة جديدة من راديو الوسط.
23: معكم أحمد.
22: دعونا نبحر اليوم في قصة علم غير شكل حياتنا اليومية. هل سألتم أنفسكم يوما عن أصل الكلمات التي نستخدمها بلا انقطاع؟
24: كلمة جبر مثلا، هل تعلمون من أين جاءت وماذا تعني؟
22: يعتقد كثيرون أن علم الجبر ولد في العصور الوسطى في أوروبا،
24: لكن الحقيقة تاريخية وثابتة تماما.
22: جذور هذا العلم تعود إلى العالم الكبير محمد بن موسى الخوارزمي. هو عالم رياضيات وفلك وجغرافيا عظيم
24: عاش في القرن التاسع. ولد الخوارزمي في منطقة خوارزم في أوزبكستان الحديثة حوالي سنة 780 ميلاديا. عمل في بيت الحكمة في بغداد الذي كان مركزا أساسيا للعلم في العصر الذهبي للإسلام. الجبر ليس كما يظن علما معقدا وبعيدا عن واقعنا. في أساسه هو أداة بسيطة لحل المشكلات الحياتية اليومية، نستخدمه كل يوم لحساب المسافات والكميات وتدبير الشؤون. كلمة جبر نفسها مأخوذة من اللغة العربية الأصيلة، تشير إلى إصلاح الشيء المكسور وتسكين الأجزاء المتفرقة. استخدمها الخوارزمي في الرياضيات لتعبر عن طريقة حل المعادلات. ألف كتابه الشهير المختصر في حساب الجبر والمقابلة. يعتبر هذا العمل أحد الأعمال الأساسية الكبرى في تاريخ الرياضيات كله. أسس الخوارزمي بهذا الكتاب علم الجبر بشكل رسمي. قادت تقنياته بعد ذلك إلى تطوير أنظمة المعادلات المعقدة. الجبر ببساطة هو فرع من الرياضيات يدرس العمليات باستخدام الرموز والأحرف للتعبير عن الأرقام. ولم يقتصر إسهام العالم الجليل على الرياضيات وحدها،
0: بل شمل علوما أخرى مثل الفلك والجغرافيا ورسم الخرائط بدقة.
24: ماذا عن الصفر الشهير؟ رغم ريادته في الجبر، لم يكن الخوارزمي هو مخترع الصفر بنفسه، لكنه لعب دوراً حاسماً في تبنيه وتعميمه داخل العالم الإسلامي، وترجمت كتبه الكثيرة إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر. هذه الترجمة أثرت بشكل بالغ وعميق على تطور الرياضيات في أوروبا. اسمعوا هذه المفارقة العجيبة والجميلة في آن واحد. اسم الخوارزمي نفسه تحول إلى مصطلح عالمي شهير وهو الخوارزمية. تشير هذه الكلمة إلى الخطوات الرياضية المحددة لحل أي مشكلة بوضوح، وهي اليوم الأساس الحقيقي لكل العمليات الحسابية في الحواسيب الحديثة. نقدر اليوم عبقرية الخوارزمي ونحن نستخدم أدواته في أبسط تفاصيلنا اليومية. نراها واضحة في عمليات البحث على الإنترنت وحتى في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
1: يعتبر الخوارزمي حجر الزاوية الأساسي في تاريخ الرياضيات العالمي،
24: مع الإقرار بأن إنجازه كان جزءاً من جهد جماعي كبير قامت به الحضارة الإسلامية. أتمنى أن تكون هذه الرحلة التاريخية قد أضافت إلى رصيدكم المعرفي اليوم. يمكنكم متابعتنا والتفاعل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو الوسط وموقعنا الإلكتروني radiowasat.net.
1: شكراً لحسن استماعكم وإلى اللقاء في موعد قادم.
3: حان الآن موعد صلاة المغرب بتوقيت مدينة مونريال.
5: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
6: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع الدويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
25: والآن ننتقل إلى ميتيو.
26: نشرة الطقس على راديو الوسط.
27: أهلا بكم جميعا في هذا البث الجديد عن حالة الطقس من راديو الوسط. نبدأ اليوم حالة الطقس في السهل الأخضر بمستوى 22 درجة مع أمطار خفيفة. درجات الحرارة اليوم بين 18 و29 درجة، والرياح قوية نوعا ما. وغدا في السهل الأخضر يكون الجو مغطى بالسحب مع حرارة بين 18 و25 درجة. ننتقل الآن إلى باريس، حيث تسجل حالة الطقس الآن 16 درجة مع أمطار خفيفة. درجات الحرارة اليوم بين 10 و 17 درجة، وغدا الطقس مغطى أيضا بين 12 و 17 درجة. في مونتريال نتحدث عن 11 درجة الآن مع سماء جزئيا غائمة. حرارة اليوم تتراوح بين 7 و 11 درجة، وغدا تهبط الحرارة بين 1 و 9 درجات. نختم الجولة في غزة، حيث تبلغ الحرارة الآن 25 درجة مع سماء مغطاة. درجات الحرارة اليوم وغدا بين 21 و 29 درجة دون تغير يذكر. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat وموقعنا radio.wasat.net للمزيد من المعلومات. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. إلى اللقاء في موعد قادم.
21: راديو الوسط، ركن الحديث.
7: أهلا بكم أيها الأمعاء المخلصون في راديو الوسط.
8: أنا أحمد، ومقعدي هنا أمام الميكروفون دائما دافئ ومفتوح لكم.
9: ربما يظن البعض أن الذكاء الاصطناعي يستطيع قراءة هذه الكلمات بدلي، لكنه لن يشعر أبدا بعبق التربة مثلنا، ولن يضطر أبدا لشرب فنجان قهوة ساخن لضبط نبرة صوته صباحا.
7: دعونا نتحدث اليوم عن شجرة الخير في بلادنا، وعن رفيق أيامنا الذي لا غنى عنه في كل بيت. موسم جني الزيتوني هو موعدنا السنوي المتجدد مع الحياة والعمل.
9: يبدأ هذا الموسم في الخريف ويستمر حتى أوائل الشتاء حسب المنطقة ونوع الزيوت. في هذه الأيام المباركة تتحرك الأيدي وتجتمع العائلات في الحقول الواسعة. هناك من يستخدم الطرق التقليدية كاستخدام العصي لضرب الأغصان أو جمع الثمار يدوياً، بينما تقدم التكنولوجيا الحديثة أساليب ميكانيكية تسهل المهمة. هذا الموسم ليس مجرد عمل، بل هو عرس فلاحي يسهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي لمناطق زراعته، ويوفر فرص عمل موسمية لكل الأيدي العاملة
7: وللشجرة نفسها مكانة تليق بعراقتها.
9: يقدر بأن هناك أكثر من 800 مليون شجرة الزيتون في العالم بأسره، وتتميز هذه الأشجار بقدرتها العجيبة على البقاء، حيث يمكن لشجر الزيتون أن يعيش آلاف السنين، بل إن بعض الأشجار لا تزال تنتج الثمار منذ عهد الرومان. إنها رمز للسلام والحكمة في الثقافات المختلفة حول البحر الأبيض المتوسط، كما يذكر في العديد من النصوص التاريخية والدينية كرمز للمقاء والبركة. لكن هذه الشجرة المعطاءة تواجه اليوم تحديات جديدة، إذ تؤثر التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري على توقيت وفرة وجودة المحصول.
7: وفي المطبخ يتربع زيت الزيتون على عرش المائدة المتوسطية كجزء أساسي من الأنظمة الغذائية المعروفة بفوائدها الصحية.
9: يختلف طعم زيت الزيتون من مكان لآخر حسب نوع التربة والمناخ وتأثيراتها على نوع الزيتون المستخلص منه، وله درجات مختلفة، منها الزيت البكر الممتاز والبكر وزيت الزيتون العادي، وكل درجة لها خصائصها واستخداماتها الخاصة. ولطالما انتشرت أفكار خاطئة بين الناس، كظن البعض أن زيت الزيتون غير محتمل للطبخ على درجات الحرارة العالية، غير أنه في الواقع مناسب للقلي بدرجات الحرارة المتوسطة دون مشاكل.
7: تتعدد فوائد هذا الزيت المبارك لترسم طريقا للصحة والعافية،
9: فهو يحتوي على مضادات الأكسدة والدهون الأحادية غير المشبعة، مما يساهم بشكل فعال في تقليل خطر الأمراض القلبية. وعلاوة على الطعام، يستخدم الزيتون وزيته في مستحضرات التجميل والطب التقليدي منذ القدم. تحتل بلدان البحر المتوسط مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان المراكز الأولى في الإنتاج العالمي، لكن بلادنا تحتفظ دائما بطعمها الفريد الذي يعكس عراقة هذه الأرض وطيبة أهلها. وقبل أن نودع هذا اللقاء، تذكروا دائما أن الأرض تعطي من يعطيها، وأن زيت الزيتون يبقى دائما سرا من أسرار البركة في حياتنا اليومية.
7: يمكنكم متابعتنا والتفاعل معنا عبر فيسبوك، تيك توك وإنستغرام على صفحة راديو واسطوت، وزيارة موقعنا radiowasdot.net.
9: شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
4: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم. شكراً لدعمكم. بكم نتقدم. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع. هذا البرنامج برعاية مايسوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايسوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
10: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
0: استمعتم إلى قصاد عيني من أداء عمرو دياب، والآن ننتقل إلى الموجز الوطني.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم أماني. نبدأ الإجازة بالشأن الاقتصادي والزراعي، حيث تجاوزت صادرات تونس من زيت الزيتون 3181 طناً، وحققت هذه الصادرات قيمة مالية هامة بلغت 4,780,000,000 دينار. ويؤكد راديو الوسط أن هذا الرقم يعكس أداء إيجابيا في القطاع

0: الزراعي بالبلاد.
1: وفي الشأن الاجتماعي والمهني أقرأ إضراب قطاع نقل المحروقات،
2: وسينفذ هذا الإضراب يومي الأربعاء والخميس. وحسب راديو الوسط، قد يؤثر هذا التحرك على توزيع الوقود في مختلف أنحاء البلاد.
3: ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم حملة وطنية جديدة، تهدف هذه الحملة إلى استخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ البكالوريا دورة 2026. ووفقاً لما أفاد به راديو الوسط، تنطلق الحملة في 8 جانفي 2005 وتتواصل حتى 10 فبراير 2005.
0: وفي الشأن الجامعي والأكاديمي، وقعت جامعة تونس مذكرة تعاون جديدة.
2: تمت هذه الخطوة مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ويهدف هذا الاتفاق حسب راديو الوسط إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب والباحثين بين المؤسستين.
1: وفي المجال الأمني، نظمت منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حملة أمنية واسعة،
2: وشملت هذه العملية كامل المرجع الترابي للمنطقة. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه الحملة تهدف إلى التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام راديو دت وساط، وعلى موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
4: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
5: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت، أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
6: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس.
7: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.

0: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte.

هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون ساعة 11 ليلاً و59 دقيقة.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: نشرة الطقس على راديو الوسط.
3: أهلا بكم جميعا في هذا البث الجديد عن حالة الطقس من راديو الوسط. نبدأ اليوم حالة الطقس في السهل الأخضر بمستوى 22 درجة مع أمطار خفيفة. درجات الحرارة اليوم بين 18 و29 درجة، والرياح قوية نوعا ما. وغدا في السهل الأخضر يكون الجو مغطى بالسحب مع حرارة بين 18 و25 درجة. ننتقل الآن إلى باريس، حيث تسجل حالة الطقس الآن 16 درجة مع أمطار خفيفة. درجات الحرارة اليوم بين 10 و17 درجة، وغدا الطقس مغطى أيضا بين 12 و17 درجة. في مونتريال نتحدث عن 11 درجة الآن مع سماء جزئيا غائمة. حرارة اليوم تتراوح بين 7 و11 درجة، وغدا تهبط الحرارة بين 1 و9 درجات. نختم الجولة في غزة، حيث تبلغ الحرارة الآن 25 درجة مع سماء مغطاة. درجات الحرارة اليوم وغدا بين 21 و29 درجة دون تغير يذكر. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat وموقعنا radio.wasat.net للمزيد من المعلومات. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. إلى اللقاء في موعد قادم. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

شافوني الناس وقالوا حرام يا عيني عليه ما بينامش ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 12 ليلاً و59 دقيقة.
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte.